0: صحف إبراهيم وموسى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هدى لكم دينكم ولي دين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاء نصر الله والفتح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل على

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في

0: كاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

يه يه يه حبيتك يوه يه يه يه يه حبيتك.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراق، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن،
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
11: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
3: الآن
2: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.

0: لكن الحين
1: كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد.

صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير، وكمان متابعينا على صفحات البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم مجددا، وصباح جميل لكم مستمعينا أينما كنتم.

الذي صحوا هذا الصباح وأكيد في بالهم إنهم يحققوا الكثير من أحلامهم. صباح الخير لكل شخص اليوم صح الصباح متوجه إلى عمله، لكل أم بدأت صباحها أكيد الاهتمام بأسرتها، ولكل مستمع اختار إنه يبدأ يومه معنا في هذا الصباح.

مستمعينا الكرام، نتمنى أن نكون رفقة خفيفة على قلوبكم في هذا الصباح. حنحاول أن إحنا نخصص مساحتنا اليوم نشارككم أهم المواضيع وأهم الأخبار اللي بتخصكم مستمعينا الكرام وبتلامس حياتنا. حنفتح أكيد مساحة للرأي وللحوار، وخلوا صباحكم مستمعينا الكرام بإذن الله في برنامجكم الصباحي صباح الورد.

حالة الطقس. إذن مستمعينا الكرام، حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في المرتفعات الجبلية، فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا ويتحول إلى غائم، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ويرافقها التساقط، حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة على كل من أجزاء حضرموت، شبوة وأبين ولحج ومأرب والجوف ومحافظات البيضاء والضالع وتعز وإب وذمار.

المناطق الساحلية فالطقس فيها غائم جزئيا، حار ورطب مع احتمال هطول أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية، وكذلك أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية. أما بالنسبة للرياح فهي نشطة إلى شديدة السرعة، تتراوح ما بين 22 و 42 عقدة حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

أما في المناطق الصحراوية مستمعين الكرام فالطقس صح إلى غائم جزئيا، حار إلى شديد الحرارة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38 و44 درجة مئوية نهارا، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من محافظة المهرة وحضرموت وشبوة.

أما الرياح مستمعين الكرام فهي شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وننتقل مستمعينا الكرام الآن إلى معرفة درجة الحرارة العظمى والصغرى في بعض من المحافظات اليمنية. محافظة عدن درجة الحرارة العظمى 37 بينما الصغرى 21 والطقس غائم جزئيا إلى متغير نسبيا. أما في مدينة المكلا فدرجة الحرارة الصغرى 34 بينما الصغرى 28 والطقس فيها غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة. وفي محافظة تعز درجة الحرارة العظمى 32 بينما الصغرى 20 والطقس فيها غائم جزئيا مع وجود أمطار.

وفي الحوطة لحج درجة الحرارة العظمى 39 بينما الصغرى 30 ودرجة الحرارة أو أحوال الطقس فيها غائم جزئيا مع أمطار رعدية. وفي الحبيلين درجة الحرارة العظمى 36 بينما الصغرى 26 وأحوال الطقس غائم جزئيا. وننتقل مستمعينا الكرام الآن إلى حالة البحر وارتفاع الموج. في السواحل الجنوبية وخليج عدن حالة البحر وارتفاع الموج معتدل ويضطرب أحيانا. أما في السواحل الشرقية والسواحل الغربية وباب اليمن وباب المندب فحالة البحر معتدل ومضطرب أحيانا. ومحافظة أرخبيل سقطرى فحالة البحر وحالة الموج مضطربة إلى عالي الموج. وأخيرا مستمعينا الكرام يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين من التدفق المفاجئ في السيول في الشعاب والوديان وكذلك التواجد في ممراتها أو المخاطر بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك يحذر من مخاطر العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة وكذلك تساقط البرد ويحذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية لا سيما المنحدرات والطرقات الجبلية وكذلك انهيارات المباني والحصون الطينية.

كانت هذه هي أحوال الطقس لهذا اليوم مستمعينا الكرام. مستمعينا في كل مكان، ونجدد الترحيب بكم مستمعينا، ونرحب بكل من انضم إلينا الآن في برنامج صباح الورد، ونقول لكم صباحكم جميل مستمعينا الكرام، وكذلك متابعينا في صفحاتنا على البث المباشر صباح الورد. ننتقل مستمعينا الكرام الآن إلى التعرف على أسعار العملات لهذا اليوم.

مستمعينا الكرام، سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية في أسواق الصرف في عدن والمحافظات الأخرى. وسجل أو حسب مصادر مصرفية فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني هي على النحو التالي: الدولار الأمريكي 1558 ريال يمني للشراء، بينما 1573 ريال يمني للبيع. أما الريال السعودي 410 ريال يمني للشراء، و413 ريال يمني للبيع. وبهذا مستمعينا الكرام يكون الريال اليمني قد سجل استقرار جديد مقابل العملات الأجنبية.

وأكيد إحنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعينا عبر الأثير، أثير إذاعة عدنية FM، في برنامجكم الصباحي صباح الورد.

مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، نذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي حنناقشه معكم أكيد مستمعينا الكرام. وإحنا اخترنا الموضوع هذا لأنه أصبح في الآونة الأخيرة منتشر بشكل كبير جدا، فإحنا حابين إن إحنا اليوم نجاوب على كثير من الأسئلة المطروحة حول هذا الموضوع.

مستمعينا الكرام، حابين إحنا نتحدث عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم. في السنوات الأخيرة أو الآن أصبحنا بنسمع كثير عن عمليات التجميل، وأصبح هذا الموضوع هو حديث المجتمع. ففي من بيشوفها إنها وسيلة لاستعادة يعني الشخص جماله وثقته بنفسه، وهناك من يعتبر هذا الشيء هي موضة أو أحداث فرضتها علينا وسائل التواصل الاجتماعي. لكن السؤال الأهم مستمعينا الكرام، من الذي يجري هذه العمليات؟ وهل أصبح كل من فتح مركز تجميلي قادر على أنه يحقن فيلر أو بوتوكس أو أنه يجري عمليات دقيقة؟ هل إحنا فعلا نعرف من هو الطبيب المختص، من هو الطبيب الغير المختص؟ اليوم إحنا حنحاول أن إحنا نناقش الملف بكل أبعاده الطبية والنفسية، وإن شاء الله حيكون معانا ضيفنا اللي حيثري هذا الموضوع بإذن الله وإن شاء الله، دكتور مختص في عمليات التجميل. وحنحاول إن إحنا نسأل الكثير من الأسئلة مستمعينا الكرام بإذن الله، ونعرف هل فعلا في فرق، وأين أنا أطرح ثقتي، خصوصا الأشخاص اللي بيقوموا بعمليات التجميل هذه. من هو الطبيب المختص؟ إيش الإجراءات التي يجب أن يقوم فيها أي شخص أو إذا حابب أنه يقوم بعمليات تجميل؟ كيف أنا أستطيع أن أضمن أو أن أثق أن هذا الدكتور كويس؟ وهل في أضرار مثلا، وهل في مثلا أشياء معينة أنا لازم أقوم فيها قبل ما أنا أقوم بعمليات دقيقة مثل الفيلر أو البوتوكس؟ هل في فحوصات مختبرية يجب أن أقوم فيها؟ أكيد كل هذه الأسئلة بنسألها أو بيسألها كثير من الأشخاص، بالذات الأشخاص اللي بيلجأوا إلى عمليات التجميل. وحنتكلم أكثر في موضوعنا إنه ليش الفترة الأخيرة زاد الإقبال على عمليات التجميل في اليمن، وهل فعلا إحنا عندنا أماكن متخصصة لهذا الشيء؟ هل في أشخاص خبراء مستمعينا الكرام في عمل هذه عمليات التجميل، نستطيع إن إحنا نطرح ثقتنا الكاملة عندهم؟ لأنه أكيد زي ما في متخصصين وفي أشخاص خبراء، أكيد في أشخاص ممكن أنهم يتسلقوا على هذا الشيء وممكن يكون ما عندهمش الخبرة الكافية أو ما عندهمش الشهادة للقيام بهذه المهنة، وكثير من الناس ممكن أنهم يلجأوا لعندهم، للأسف تفشل هذه العمليات وهم لوحدهم يتحملوا نتيجة هذه الأخطاء.

مستمعينا الكرام، أكيد إحنا مستمرين معكم في موضوعنا لهذا اليوم وفي حلقتنا الصباحية من برنامجكم صباح الورد، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 8:09 عندي ما دخل في البال.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM. نواصل معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، وعمليات التجميل بين الثقة والتخصص. وأكيد كثير من الأسئلة اللي إحنا حابين نطرحها مستمعينا الكرام، وأكيد حيكون معنا ضيفنا الدكتور سعيد يحيى الزبيدي، أخصائي جلدية، وحيحاول إنه يجاوب علينا على هذه الأسئلة. ونقول صباح الخير دكتور، كيف حالك؟ ألو، صباح الخير.
1: صباح النور،
0: كيف الحال دكتور؟
1: الحمد لله
0: على كل حال. دكتور، احنا في الآونة الأخيرة سمعنا الكثير عن لجوء الكثير من الأشخاص لعمليات التجميل. السؤال اللي احنا بنطرحه دائما، هل عمليات التجميل هذه هي آمنة بشكل عام؟
1: طبعا هي آمنة إذا كان يعني أجرت هذه، يعني إذا كان أجريت بطريقة إيش اسمها هذا، بطريقة صحيحة، وتكون هناك مثلا عندك عند دكتور متمرس ولديه خبرة، تمام، ويكون يعني يكون طبيب جلدي أو طبيب تجميل وفاهم كمان بالذات بيكون بالتشريح الوجه والأوعية الدموية، لأنه أحيانا تكون بعض المواد زي مثلا تسبب لنا مثلا آلام، تسبب لنا أعمى، تسبب لنا زغللة في العيون، أشياء هذه كلها، أو انبساط زائد، قد يكون عنده مرض أو حاجة زي كذا. لكن الدكتور اللي هو عنده متمرس، يعني عنده تمرس في عملية الإجراءات الجراحية، سواء كانت جراحية أو غير جراحية، تجميل غير جراحي.
0: يعني أيوة. من كلامك هذا بفهم أنه في فحوصات المفروض أنه مثلا أنا أقوم فيها قبل أن أقوم بأي إجراء تجميلي؟
1: طبعا أكيد طبعا في هناك فحوصات لازم يعملها المريض.
0: زي إيش؟
1: يعني أول حاجة نفهم المريض نفسه، يعني مثلا تاريخ مرض المريض نفسه. يعني مش معقول يكون واحد عنده مثلا عنده سكري نقول نعمل له، صح ولا لا، فنقوم بعملية مثلا انه هذا عنده سكر ولا لا. اذا كان يعني نعمل فحوصات السكر، نعمل فحوصات الغدة الدرقية، لانه نعمل له فحوصات الدم، هذه مهم جدا يعني. حتى فحوصات اكلينيكية، يعني مثلا اذا كان البوتوكس نقول مثلا لانه يعمل انبساط بشكل عام،
0: ايوه،
1: لكن الفيلر اللي تعمل تعبية، فكلما كان الانبساط اكثر، مثلا عندنا مثلا في تبلي في الاجسام، او في عنده مشكله في ترخي في ايش اسمه في العضلات، ما نقدرش نعمل له. وفي حاجات مثلا يكون واحد عنده مثلا زي قطة الغدة الدرقية او عنده سكري، فهنا تحس مهما عملت له فيلر، مهما عملت له، فما كانوا يرجع بعد اسبوعين ثلاثه السابع شهر يبدا برضه يكون وجهه شاحب، و الطريقة هذه نعمل الإجراءات الفحصية الضرورية.
0: طيب، في كثير بيسألوا، يعني خلينا نتكلم عن البنات، دائما بيسألوا يعني هو في فرق بين العمليات الجراحية والإجراءات التجميلية غير الجراحية؟ يعني البوتوكس والفيلر هو ينضم من العمليات أو الإجراءات التجميلية غير الجراحية، صح؟
1: تمام، معك البوتوكس واللي هو قلنا والفيلر، وفي معنا برضو شد الخيوط، هذا يعتبر اللي هو تجميل غير جراحي. لكن التجميل الجراحي مثلا عندنا تصغير الثدي، مثلا عندنا اللي هو يكون عنده مثلا دهون كثيرة يحاول إزالتها وإذابتها، هذا يعتبر برضه من الأشياء الجراحية. أو أحيانا يكون معانا الأوتار في الوجه يعمل عملية جراحية فيها، فيعمل تجميل جدا يعني كويس.
0: طيب، السؤال اللي دائما احنا بنطرحه، يعني كيف انا اعرف الدكتور هذا مثلا؟ هل اول حاجه في اطباء متخصصين في جراحه التجميل، او انه في مثلا عمليه تجريها غير متخصصين؟
1: الو ايوه،
0: هل قلت لك يوجد في اليمن اطباء متخصصين في جراحه التجميل، او بعض العمليات ممكن يجريها غير متخصصين؟ كيف انا اعرف الشخص هذا مؤهل؟
1: لا هو طبعا أكيد في معانا عندنا مليان كثير من الأطباء ما شاء الله مؤهلين في اليمن كثير، سواء كان في العملية التجميلية أو سواء كان في عملية التجميل الغير جراحي موجودين. فكلما كانت خبرة الدكتور أساسا كويسة، كلما كان عنده الإقبال أكثر، ومخاطر العملية التجميلية أو الإجراء الغير تجميلي يكون قليلة جدا.
0: في أيوة. تراخيص، صح، في تراخيص وجهات رقابية تشرف على هذه العمليات،
1: هذا شيء طبيعي أصلاً، أكيد يعني. اللهم في بعض أماكن الصوالين لما يعمل البوتوكس نحن خاصة ولا بالذات الفيلر، يعني نحن نخاف كثير ليش؟ لأنه سبحان الله يعني أنت مثلاً واحدة تقول لك أنا أروح أعمل هذا الفيلر عند صالون كذا كذا أو أعمل البوتوكس

0: عذرا لانقطاع الاتصال، ونعود مرة أخرى مع الدكتور سعيد. نقول ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا.
1: ألو،
0: ها دكتور.
1: نعم.
0: احنا كنا من قبل، او كنت بتتكلم قبل انقطاع الاتصال، على صالونات التجميل اللي كمان بدأت تنتشر وبتعمل أيوة. البوتوكس والفيلر.
1: ايوه طبعا. احنا لما ننصح دائما اللي حاب انه يعمل مثلا اشياء تجميليه، سواء كان جراحيه او سواء كان لا جراحي، فلديه العيادات الطبيه، لديه دكاتره التجميل، لدي بعض المستشفيات ما شاء الله. فلأن الصور انت خاف انه ايش، لأن مثلا الحين نقول على الفيلر، اوكي الفيلر هذا هي مادة، يعني هي تعمل امتلاء، اوكي للأماكن اللي هي فيها جروف، فيها الأشياء هذه كلها، حتى تعطينا احنا نظارة للوجه وتجميل الوجه. هذا خطير جدا في حالات ايش، اذا كان اجاب مثلا في الشريان او الوعاء الدموي، فيعمل لنا ألم شديد جدا، ممكن يسبب لنا للعرق. فلهذا ما ننصح إلا لازم يكونوا داخل مستشفيات، لأنه في هناك الأنتيدوت، يعني في إبرة خاصة في الحالات هذه سبحان الله، لأنه يعملوها على طول في داخل مستشفيات وفي العيادات، وتكون العيادات دائما تكون معقمة، تكون مجهزة لكل صغيرة وكبيرة.
0: طيب أيوة. كم مثلا المدة اللي ممكن تستمر فيها مثلا الفيلر أو البوتوكس، وهل ممكن أنا لو أشتي أشيلهم أرجع لنفس الدكتور أو إني أروح مثلا لدكتور آخر؟
1: طبعا بالنسبة للإيش اسمه، فهو يفضل أنه دائما الشخص اللي يتعامل معه وشافه تمام كويس ويبدو ما شاء الله متمرس تماما، يفضل أنه يرجع للدكتور نفسه. تمام، هذا واحد. بالنسبة لإيش اسمه، مثلا نقول من ناحية إيش اسمه هذا البوتوكس، طبيعة أصلا هو إيش يعمل، يعمل لنا ارتخاء أو انبساط بالنسبة للعضلة، أصلا بالذات اللي يعمل يعني في الجبهة بين الحاجبين مثلا حول العين، ورفع علشان رفع الحاجب نفس الحكايه برضه، والتعرق الشديد، يعني في بعض الناس عندهم تعرق شديد نعمل لهم برضه بوتوكس كفوف اليدات وكفوف الرجول. وهذه قد تجلس من 4 إلى 6 أشهر او اكثر شويه، شهر زائد، لكن بالنسبه يعتبر هذا تجميل معقد. لكن بالنسبه للفينر، هي ماده زي ما قلنا تملا الفراغ، تمام، في ماده الهيالورونيك اسيد، هذه المادة يعني ممكن تحقن، يعني بالذات حول الشفايف أو في الشفايف، في الخدود، ممكن تكون تحت العين، ممكن حول الفك علشان عمل يحدد لنا الفك، تمام، وحسب النوع المكان. وهذا ممكن تجلس من 8 إلى 18 شهر أو إلى 15 شهر. وفي معانا برضو الإجراء الثالث اللي هو الخيوط، هي في نوع من الخيوط الكولاجين اللي تعمل الخيوط هذه علشان شد الوجه،
0: تستخدم لشد الوجه.
1: ايوه تستخدم شد الوجه اكثر.
0: ايوه دكتور، شكرا للمعلومات القيمه، يمكن كثير من المعلومات هذه كنا بنجهلها. رساله اخيره حابب انت توجهها اكيد لمستمعينا وللاشخاص اللي بيفكروا انهم مثلا يقوموا باجراء تجميلي جراحي او غير جراحي، ايش نصيحتك لهم؟
1: اول حاجه بالنسبه للتجميلات، التجميل الجراحي والتجميل اللاجراحي، هي من الاشياء اصبحت الان الروتين طبيعي عادي جدا، يعني ممكن تعملها في اي مستشفى او في اي عياده يعني متمكنه. هذا واحد. الشيء الثاني انه ايش، انه الواحد دائما لما يقابل الطبيب، يعني علشان عمليه الاجراء هذا لازم يكون، يعني لازم يكون صريح معه. يعني مثلا في وحده اجت وعندها مثلا شيء تعمل علشان ايش اسمه هذا الفيلر، فانت لما تجي تعمل الفيلر لازم يكون زي ما قلنا مثلا الغده الدرقيه، هذا اللي عنده غده درقيه ما حد يعمل له كثير، لانه على طول يروح. في بعضهم يقول لك انا ما عندي، مجرد ما تعمل البرح يطلع عندها يعني خربط، يعني خاصه لاصحاب السكر اللي ايش غير منتظم، يعني تكون عنده سكر عالي، السكر هذا ينصح انه ما يعمل حاجه الا لما ينظم حقه السكر بتعمله ولا لا.
0: صحيح.
1: ايوه، وياخذ كمان نفس الحكايه، يعني لازم تكون الانواع مثلا الفيلر يكون من النوع اللي هي من النوع الممتازه، يعني مش من اي نوع، مثلا في الرجان، شركه الرجان، جوفينيل، زيومين، ديسبارت، هذون الاشياء، هذون اللي هم الفيلرات العالميه المشهوره. ولان في بعضهم يقول لك والله شوف هذا الفيلر بينفعك 5 سنين، هذا كذاب. معروف، لانه هو معروف التحديد، يعني 8 شهور مثلا، احيانا يكون حول الشفايف ممكن يجلس لنا 5 شهور 8 شهور، لانه في الاماكن العاليه اكثر حركه تكون فيها يعني الفتره اقل، بعكس لما يكون مثلا في الشاب في شيء اسمه هذا في الخدود في الأشياء هذه تكون أكثر شوية.
0: شكرا لك دكتور، شكرا لمشاركتك وشكرا للمعلومات اللي انت اليوم زودتنا فيها. شكرا لمشاركتك دكتور.
1: عفوا.
0: في أمان الله. مع السلامة.
1: في أمان.

0: مستمرين معكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان. وخلونا نستقبل اتصال من العم رياض ونقول يا صباح الورد.
1: يا صباح الورد،
0: اهلا وسهلا، كيف الحال عم
1: رياض؟ حالك يا بنتي؟
0: الحمد لله،
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
1: بالنسبة للموضوع هذا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أجمل تقويم.
0: أنت ضد أنا
1: هذا رأيي،
0: ضد عمليات التجميل.
1: هذا رأيي، أن الله خلق الإنسان في أجمل تقويم. ليش يعني أنا ضد هذا؟ إلا

0: إذا كان حادث أو مثلاً يعني حريق أو يعني كذا معقولة، أو حادث مثلاً تشوه الوجه.
1: يعني أنت بتشوف إن الإجراءات التجميلية هذه كويسة للأشخاص اللي عانوا من حادث؟
0: إذا كان حادث ولا حريق ولا كذا سلم هذا معلش يعني لكن أي في ناس عمل لا ينفخون مش عارف ينفخون شفايف وعملوا لا لا حاجات بصراحة الله خلق الإنسان في أجمل تقويم يا ناس شكرا الله يعطيك العافية
1: الله يعافيك
0: الله يستر عليك إن شاء الله
1: شكرا لك شكرا لك عم رياض
0: الله يستر عليك
1: في أمان الله. طبعا تختلف آراء الناس في هذا الموضوع، ففي من يشوف انه لا داعي لمثل هذه العمليات، وفي اللي بيشوفوا انه زي هذه الاجراءات ممكن ان احنا نقوم فيها، بالذات اذا كان في مثلا طبيب مختص وطبيب خبير وممكن ان احنا نروح عنده. العمريات كمان بيشوف انه زي هذه الاجراءات التجميليه يجب ان تكون يعني موجوده، ليش؟ علشان الاشخاص اللي بيكونوا بحاجتها، الاشخاص هؤلاء اللي مثلا تعرضوا لحادث، الذي تعرضوا لحروق، ممكن انه يستخدموا او يقوموا بهذه الاجراءات التجميليه. خلونا نستقبل اتصال من الاستاذ محمد فاضل، نقول الو مرحبا. الو
2: صباح الخير.
1: يا صباح الورد، اهلا وسهلا.
2: انا عليها.
1: اهلا وسهلا. ايوه كيف حالك؟
2: كيف حالك؟
1: صباح الخير. الله. الله يسعدك.
2: اول تحيه لرياض، مكتب رياض طيب. هذا أنا أسمعك مرة ثانية رياض.
1: اتفضل نسمعك.
2: وأقول لك شوف التجميل هو بلاحظ رياض يخصنا اللي يروح التجميل لغرض التجميل مش لغرض حاجة ضرورية. مشان فما لاحظت أنا فهمت لاحظت إنه الفاط اللي يروح يجي يكمل تجميل باب التظاهر أو زيادة مش بحاجة لها. لكن بعد التجميل ضروري. أنا عرفت كان واحدة كانت في جيش طب الأسنان كانت بارعة في التجميل. لكن على حد الفقه مش تعيش أكثر دكتورة ريان أعتقدها ومشاو ماريا أنا قلت لها عندي كانت في الجمهور اشتغلت حوالي في الطب دائما في ناسها في ألمانيا أو الدكتور جيرع لو اطلع معكم اليوم اللي هو فكوة طبو أسنان فارع في التجميل تغير صفكة ما أدري من كان ضيفكم اليوم ما سمعت اسمه
1: الدكتور سعيد كان معنا الدكتور سعيد
2: الخارج.
1: سعيد الزبيدي من مستشفى الريادة
2: سعيد أيوه أنا أتمنى في التين فالقصة شميل الهون حاجة ضرورية كمثلا واحد خلقيا عند الشوه أنا أعرف ناس بعد عند الشوه بسيط طبعا مثلا في خلق وفي حاجة هذا ممكن يقريها في التجميل أصبح علم وما فيش صعوبة في هذا لكن يقبعني فهون أهم شيء ما قال دكتور الفحوصات
1: أيوة
2: والله أنا أشوف ناس كثير قبع عمليات كانت ناجحة ومنها قلنا نشوفها مع الخلق لها صعوبة وفيها لكن ناجحة بس ما قلتش التحوصات والآن الحمد لله كثير في مجموعة في التجميل أنا مرة كنت أتكلم مع جيرة رغم أني عرفت مرة واحدة ما واحد راح يعمل بسنونه حلف السيارة لا عنده حتى طبيب ثاني ما يفهمش التجميل قال له بعمل لك سنونه وبركب لك وبنفتح لك مش عارف إيش قبل خطأ حتى أول في درس لا عن جيرة قال له كل هذا خطأ فرط جي عندي ونفتحها كيف تصلح وحتى يبعد لك سنة وبرصة حتى يبعدها لك عمل التجميل في الفك في اللتة على شعر مسبقة من فمه شيء جميل إنه بعد الأطباء كانوا ريتين في نصائحهم
1: صحيح
2: فاليوم مليح نجبت الموضوع هذا عشان ينتبهوا ولا تروح إلا عن مختص أشياء طبيب يقول لك
1: بالذات بهذه المواضيع
2: التجميل اللي عمل لك حاجة
1: أكيد
2: شكرا لك يا
1: الله شكرا لك الله يسعدك أستاذ محمد فضل شكرا لمشاركتك مستمعينا الكرام يعني الموضوع هو تعتمد عمليات التجميل أو العمليات هذه على نجاحها على اختيارنا للطبيب وإنه يكون شخص مختص كذلك على تاريخنا المرضي زي ما قال الدكتور، وتكلم انه للاسف في البعض ممكن انه نقول بعض من النساء انها تشتي تجريل فيلر او البوتوكس، ولما مثلا بيسالها الدكتور هل مثلا تاريخك المرضي او كذا ممكن انها تخبي، ولكن زي ما قال الدكتور انه هم بيقوموا باجراء فحوصات، ممكن بعد صالونات التجميل لا تقوم باجراء هذه الفحوصات، وهنا تكمن المشكله انه يقوموا بعمل هذه الاجراءات دون مراجعه التاريخ الطبي للدكتور. فموضوع عمليات التجميل مستمعين الكرام هي مش من الموضوع السهل، والموضوع الذي يكون له في نتائج خطيرة. متى تكون له نتائج خطيرة؟ في حال انه انا مثلا ذهبت الى شخص غير مختص، الى شخص غير خبير، اذا انا يعني هذا الشخص قام بعمل هذا الاجراء دون فحوصات، دون معرفة تاريخي الطبي. خلونا نستقبل اتصال من صديقنا فتحي، نقول الو مرحبا.
3: صباح الخير
1: يا
3: خالي.
1: صباح الورد، اهلا وسهلا.
3: كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
3: ربنا يحفظك إن شاء الله.
1: الله يسعدك. صباح الورد.
3: صباح الورد، شكرا لاختيارك هذا الموضوع الشيق.
1: اتفضل نسمعك.
3: أختي علي تقديري تقول يصبح لنا التجميل علم في مجال الطب، وأصبح يعني له باع طويل، يعني أصبح له أصبح منتشر يعني في جميع المحافظات، وانتقل يعني تقاعد بمواقع التواصل الاجتماعي من الدول العربية المجاورة. كان يعني في الأخير ما فيش منتشر، لكن أنا أصبح عمليات التجميل. أنا أقول لك إذا ما توفر الطبيب المختص تمام والحالة التي تستوي الغرض، أنا أقول لك نحن معكم بهذا. أنا بقول ما يجيش إن لا تغيير خلق الله وكذا، لا هذا ما في قصد إن تغيير خلق الله، هذا علم هذا طب في نهاية المطاف. نحن مع أي شيء يسعد المرأة أو الرجل أن يكون بشكل أجمل، لأن إن الله جميلا يحب الجمال. يعني مثلا بعطيك مثلا قصة، مثلا حدا مثلا فيها مشاكل في الأسنان، يعني تجلس مثلا طول العمر إذا فيها شرعة في الأسنان، يعني تقول لك أنا ما بجمل الأسنان يا أخي، يقولوا كذا ولا كذا.
1: لا
3: نحن لابد أن ننظر إلى الجانب مثلا جانب الجمال من جهة والجانب الصحي من جهة. طالما أن هذا اللي يقول لك لا يجوز كذا وكذا وكذا، هذا عندهم قصر في الرؤية وعدم عرفه. يا أخي طالما أن العلم أصبح كذا، ليش بجلس مثلا تصور يختي واحد من أستاذنا في العائلة أثناء الطفولة مثلا أثناء الختام حقق ولا مشكلة، يعني خلاص هذا انتهى تماما يعني. فبالتالي في دكتور قبل في حوالي 2010 قال له هذا الشخص ما يكون في سن البلوغ سن 13-14 تعال بنفعل له عملية، وعادوا فعلا قبل 13 سنة وعادوا له عملية تجميلية من البداية، وأصبح إنسان مستوي قيم بدل ما كان لا يوجد شيء، يعني كان مجرد يعني مثلا ما أقول لك لا بنت ولا رجل يعني. السبب هذا يعود إنه عملية التجميل لها فوائد عديدة، الذين يختي عليكم بهم إحراق والذين كذا. عملية التجميل لا تستطيع يعني لا نقيسها عبر الفلتر أو البوكس، عملية التجميل عن البحر واسع.
1: أيوة صحيح، واسعة جدا.
3: لأنه أختي بعضهم اللي ينظر لعملية التجميل يقول لك أنا مش مقتنع بخلق الله تشي تغير. لا الأمر غير ذلك
1: بكثير، لابد كذا وأعمق من
3: لابد أن ننظر بطريقة أوسع. ما نجي نقول هذه البنت مثلا تشتي مش مقتنع بصورتها تشتي تكون لا، إنسان في بها خلال، في بها خلال خلقي عيب خلقي، تشتي مثلا تتم فوق شفايف أو كذا، الأمر طبيعي ما دام هو على ما فيها بشي عن حدود التخلي عن كذا وكذا، الأمر طبيعي. أشتي بس إنه ما يخلص صحيح يقول مثلاً سين سوت عمل التجميل صدع من التجميل، هذا مش مقتنعات بشخصيتين أو بصور هنا، يعني لابد أن يكون في نظرة واقعية يعني.
1: ولكن أنت بتشوف إنه هذه الإجراءات ممكن تكون كويسة إذا كان الطبيب مختص، وإذا كان الطبيب
3: إذا كان الطبيب مختص، إذا كان الطبيب مختص له خبرة. صح. أنا مع هذا بنسبة 100% أختي، لأنه هذا الشيء يعود إلى بدل ما تجلس الأختي يعني في حالة نفسية صعبة طول حياتها، ليش يعني يكون العلم موفر لنا كل شيء يعني.
1: شكرا.
3: طالما توفر الطبيب المختص أختي علي نحن مع ذلك يعني. أكيد. غير مش معترضين عن ذلك يعني.
1: أكيد. شكرا لك فتحي، شكرا لمشاركتك.
3: شكرا جزيلا لك أختي علي ولطرحك مثل هذا الموضوع الشيء.
1: شكرا، في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، زي ما تحدث صديقنا فتحي إنه فعلا هناك الكثير من الأشخاص قد يحتاجوا إلى العمليات التجميل هذه، وبتكون عمليات التجميل فيها ضرورة وليست رفاهية. وحتى إن كانت رفاهية فهو ممكن، ولكن يجب أن نختار الطبيب المختص، الطبيب الفاهم الذي يفهم بالإجراءات التجميلية والجراحية، واللي زي ما تكلمنا إنه لا يتم عملها إلا بعد أن يعمل فحوصات وأن يعرف التاريخ المرضي لكل مريض، حتى يعرف إنه فيما بعد لو واجه مشكلة يعرف وين المشكلة، أو قبل ما يجري أي إجراء إنه يقول إذا الإجراء هذا مناسب أو غير مناسب، يعني يعرف النتائج. فلما تخبي تاريخك المرضي أو تخبي المرض المعين اللي معك، فأنت عارف هنا إنك أنت بتلقي بنفسك إلى الموت. فالاعتراف بالمرض، الاعتراف بما نعاني، قد يساعد بشكل كبير جدا مستمعينا الكرام إن إحنا نلاقي نتائج إيجابية. كذلك يعني صالونات التجميل التي انتشرت بالفترة الأخيرة وقد تقوم بعمل أو حقن مثل هذه الإبر، في البعض بيقول إنه مختص أو درس، ولكن تبقى الدراسة مختلفة عن الكورسات اللي بياخذوها البعض لسنوات. يعني بمعروف الدراسة اللي إحنا بيقوموا فيها كثير من الأطباء تحتاج سنين حتى نأخذها، وفي بعض الأشخاص بيأخذوا الموضوع كنوع من الدراسة القصيرة. احنا مستمعينا الكرام وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الورد، وشكرا لكل مشاركتكم.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
5: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظمات.

بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: الو، ايوه يا سونسو، خلاص انا وصلت. جهزي المهندسين اللي هقابلهم، حركة العربية في الجراج واطلع لك على طول.
2: يا بنتي عمكم عندك قدام الشركة، سيب له المفتاح وما تركنيش، اطلعي انت على طول. يلا.
1: من امتى وانا بقامل لحد يلمس العربية؟ ويوم ما ادي المفاتيح لحد اديها لعم جمعة؟ عم جمعة اللي

0: معرفش يمشي بالصينية، هيمشي بالعربية. ما تخافيش انا مش هتأخر.
1: يا خبر اسود ومنيل، مرهد العربية طارت.
2: الو في ايه يا كندة؟ طمنيني.
0: حيوان ركب موتوسيكل دخل في مرهد العربية طيرها لي.
2: يا لهوي، العربية الانتيكة بتاعت ابوكي
0: هي؟
2: طب والنبي اهدي يا كندة، اهدي.
0: اقفلي دلوقتي، اقفلي دلوقتي عشان هو واقف القضاء.
2: يا كندة اهدي، بلاش جرايم على الصبح، اهدي عشان خاطر.
3: انا اسف جدا بس انت بتسوقي وانت بتتكلمي في الموبايل وده غلط.
0: الغلط هو اللي هتشوفه بعينيك دلوقتي، ده لو لحقت تشوف حاجه اصلا.
3: يا ستي ما قلنا اسفين، وبعدين قولي لنا المرايه دي بكام وانا ادفعها.
4: سيبوا لنا يا كندا هانم، انا وعمال الجراج هنظبطهولك.
0: انا مش عايزه فيه عظمه سليمه يا عم جمعه، انا عايزاه يخرج من تحت ايديكم نخرطه للحمام.
4: قصدك حضرتك نخرطه للبط؟
0: بط حمام مش هتفرق، المهم مفيش حته في جسمه في مكانها.
3: جرى يا اخوانا، انتوا فاكرين انكم كده بتخوفوني يعني؟ لا انا ما بخافش غير من اللي خلقني.
0: ونعم بالله، هو احنا كده متجمعين عشان نرجعك للي خلقك.
4: انت فاكر ياد ان الخوذه اللي على لبسك دي هترميك؟
3: الحامي ربنا.
4: طب اقلع الخوذه، اقلع الخوذه دي ياد وكلمنا زي ما بنكلمك.
5: وادي الخوذه اهي، وروني بقى هتعملوا ايه.
0: ايه ده؟ شريف رمزي؟
3: شريف رمزي مين يا ست انت؟
4: تعال هنا يا تعالى هنا، انا هكسر لك رقبتك دي.
0: استنى يا عم جمعه، تكسر رقبه مين؟ هي رقبه ازازه؟ دي رقبه بني ادم. لا مش رقبه بني ادم، دي رقبه ملاك. ملاك؟
4: ملاك؟ انا مش فاهم حاجه. مش هو ده اللي طير مرايه العربيه؟
0: وايه يعني؟ ها؟ ايه يعني؟ حته مرايه لا راحت ولا جت. ثم انا اللي كنت واقفه غلط اصلا، خليك حقاني يا عم جمعه.
3: ده ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟
4: ما المفروض تكسر عظمه وتخرطه للحمام والبط والكلام ده بقى.
0: انا قلت لك خرطه للحمام والبط؟ ليه؟ هي سايبه؟ انا بقول لك هعزمه على اكله حمام وبط. ممكن تتفضل اعزمك على حمام وبط ووز كمان؟
3: حمام ووز وبط ايه؟ ده ايه الليله السودا اللي احنا فيها دي؟
0: معلش، على بس ما يصلحوا لك الخربوش اللي حصل في الموتوسيكل بتاعك.
3: لا انا لا يمكن اقعد مع انسانه قللت الذوق زيك في مكان واحد.
4: ما تعترم نفسك يا جدع انت بقى.
0: ايه عم جمعه بس في ايه؟ هو الراجل قال حاجه، بيقول مش عايز يقعد معايا عشان انا قللت الذوق وما تربيتش فيها ايدي بقى.
4: قللت الذوق وما تربيتيش وما فيهاش حاجه؟ انا مالي، انا هروح اجيب لك الموبايل اللي عمال يرن في العربيه ده.
0: روح اذهب وبلا عوده.
3: لا بقول لك ايه، انا امشي بمزاجي ووقت ما انا عايز.
0: مش انت، انت براحتك على الاخر، انت اصلا مش هتمشي من هنا.
3: ليه بقى؟ قبض عليا ان شاء الله.
0: مش قصدي، انا قصدي مش هتمشي من هنا غير لما اعتذر لك.
3: والله انا ما بقبلش اعتذار حد غلط فيا وداس على كرامتي كمان.
0: هو نسخه من شخصيه تاتلي توك في مسلسل احببتها لانها سرقت مظلتي. الله الله، ورغم انك ما قبلتش اعتذاري لكن انا برضو بكرره تاني.
4: الموبايل يا انسه.
0: سوري. لان
4: الموبايل عمال يرن يا انسه كندا.
0: طيب ايه الزن ده؟ هيت الو.
2: ايه يا كندا انت فين؟ امك هتبهدلنا.
0: وطي صوتك، بلاش فضايح، صوتك طالع من الموبايل.
2: ما هو لازم يطلع من الموبايل، امال انت عايزه يطلع منين؟
0: طيب عن اذن حضرتك ثانيه واحده. بصي قبل ما تتكلمي، انا مش عايزه اسمع اي حاجه عن الشغل او عن مامي، انا عايشه اسعد لحظات حياتي. انا حاسه اني عايشه جوه المسلسل التركي الحب لا ياتي مرتين وانما مره واحده فلا تضيعها.
2: ولو ما طلعتيش الشركه دلوقتي حالا، امك هتحول لك مسلسل الحب لا ياتي مرتين لفيلم دماء على اسفلت.
0: انت ما بتفهميش، بقول لك لقيته.
2: هو ايه ده اللي لقيتيه يا موكوسه؟
0: الفارس الكوكتيل السموذي زبادي الخلاط اللي عشته طول عمري احلم بيه.
2: ايه بجد؟ الميكس بتاع كبنش على دينيس على شريف رمزي ده؟
0: مع تحفظي على النطق الغبي للاسماء بس. ايوه هو.
2: الله الله على الاخبار المفرحه، واسمه ايه كندها؟
0: يا نهار ابيض، تصدقي من لبختي نسيت اعرف اسمه.
2: طب ما تساليه.
0: ايوه صح، هساله لو سمحت. كنت عايزه. ايه ده؟ هو راح فين؟ عم جمعة هو راح فين؟
4: هو مين ده؟
0: الفارس، قصدي شريف رمزي، قصدي الراجل صاحب الموتوسيكل.
4: لا ده ماشي من زمان وانت بتكلمي الاستاذة حسنى.
0: انت بتقول ايه؟ الله يخرب بيتك يا حسنى، كان لازم تتصلي دلوقتي. اقفلي دلوقتي لما اجري وراه بالعربية اشوفه راح فين.
2: طب وشو ايقاع؟
0: اقفلي بقول لك. عم بابا والنبي ما شفتوش مش ازاي؟
4: لا طبعا شفته والله العظيم شفته.
0: طب انت بتحلف ليه؟ ما انا مصدقاك. اخلص.
4: هو مش على طول على طول على طول.
0: انجز.
4: حاضر. اصله مش حبة حلوين يعني.
0: اللهم طولك يا روح.
4: وبعدين دخل يمين وبعدها راح مشي على طول على طول على طول.
0: يا رب صبرني يا رب. وانت شفته ازاي بعد ما دخل يمين انه مشي على طول؟
4: لا ما انا بتوقع يعني. ما هو اكيد هيمشي على طول على طول. امال يعني هيمشي على عرض على عرض.
0: قلبي قلبي انا كده بتجلط.
4: استاذة كندا استاذة كندا معلش والنبي يعني عشان الحلفان بس انا متأكد انه مشي على طول على طول انما متهيألي والله اعلم انه دخل شمال مش يمين.
0: شمال ولا يمين يا عم جمعة؟
4: مش فاكر هو يا شمال يا يمين حاجة من الاتنين مش هتخرج براه.
0: يا شمال يا يمين. الله يخرب بيتك يا حسنة على بيت عم جمعة في يوم واحد.
6: الحقني يا عم الحاج فكري.
7: ايه في ايه؟
6: طارق بيه تواصل بسلامة الله الى ارض الوطن.
7: يعني ايه هو طارق اتصل بيك؟
6: اتصل بيا ايه؟ ما جاي هناك اهو.
7: هو فين طارق ابني؟ فين ده وحشني قوي قوي.
6: سلامة النظر يا عم الحاج فكري. انت مش شايفه ولا ايه؟
7: هو فين يا ابني؟ شاورلي عليه.
6: اللي لابس جلابية هناك اهو.
7: جلابية طارق ابني انا؟ هيجي من اوروبا في جلابيه؟
6: ايوه حتى بالاماره ماسك بوقه اهو.
7: كمان بوقه؟ طارق هيلبس جلابيه ويمسك بوقه ليه اصلا؟
6: ما يمكن مستنكر من الانفس اللي حواليه يكون بينفذ عمليه جاسوس عميل حاجه كده.
7: ايه اللي انت بتقوله ده؟ ابني فين انت؟
6: ما هو يا باشا القصير الاسمراني اللي هناك اهو.
7: قصير واسمراني؟ هو اوزو
6: بوزو بوزو.
7: هو يا زف طارق ابني قصير؟
6: لا ده طويل. ده هلف.
7: حلو طويل وهلف حلو. طيب هو اسمراني؟
6: اسمراني يا عم الحاج ده شبه كوباية اللبن الحليب.
7: ولما هو هلف وشبه كوباية الحليب الابيض كنت بتشاور على الراجل القصير الاسمراني ليه؟
6: ما يخلق مش شبه 82.
7: 82 ايه ده يا حيوان؟ لا في شبه ولا في شكل ولا في هيئه اصلا.
6: ما هي دي يا عم الحاج فكري خبره الايام والسنون بقى. يعني انت راجل كباره بس واضح انك فقيد الخبره. دعني ادلد عليك من خبرتي. طارق بيه بقاله كتير غايب والمثل بيقول الايام بتغير في النفوس.
7: في النفوس يا جحش مش في الشكل.
6: هو اللي يقدر يغير النفوس يقدر يغير الجثه.
7: جثه هذاك القرف في ملفظك
6: اهو. طارق بيه وصل اهو.
7: المره دي هلف فلاقيك بتشاور لي على واحده ست وبتقول لي الايام بتغير مش كده؟
6: لا صدقني المره دي طارق بيه بسنحته وشكله الغتت.
7: سنحته وشكله الغتت؟
8: يبقى هو طارق ابني فعلا.
6: ايوه اهو هناك عند الكونتر اهو الظاهر بيخلص الورق بتاعه.
8: ايوه فعلا هو طارق ابني حبيبي. نفسي ادخله نفسي ادخله. انا مش قادر استناه لغايه ما يخرج.
0: منك لله منك لله يا حسنى يا بنت. ده فتحية
1: وانا ذنبي ايه بس؟
0: كان لازم يعني تتصلي في الوقت ده بالذات.
1: ضيعتي مني حلم عمري. عشان كنت خايفة على عمرك نفسه. امك شويكار كانت متزربنة عشان انت اتأخرتي على المهندسين اللي جايين للانترفيو. واديك شفتي امبارح اتأخرنا نص ساعة بس طلقت علينا اسد. امال ايه الحل بقى لما نكون متأخرين ساعة بحالها؟ ها هتطلع علينا تنين مجنح؟
0: انا نفسي افهم بس هي مالها وبال ادارة الشركة؟
1: يعني انت متضايقة من انها حاطة مناخيرها في الشركة ومش متضايقة انها حاطة مناخيرها في حياتك كلها؟ تاكلي كم لقمة تتنفسي كم نفس تمشي كم خطوة تخرجي امتى ترجعي امتى يا ساتر.
0: وانا من هنا ورايح مش هقبل بدا تاني.
1: اهو ضاع مني حب عمري بسبب خوفنا منها. حب عمرك ايه يا نودي؟ ده انت لسه شايفة الواد من نص ساعة.
0: قصدك قابلته من نص ساعة لكن انا شايفاه وعارفاه في خيالي من سنين. يبقى حب عمري ولا لا؟
1: ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ايه الاصوات اللي بره دي؟
0: مش عارف ما يهمنيش اعرف.
1: يا لهوي دي شكلها خناقه بره يا كندا.
9: عدنيه اف ام 88.9 دمتم في رعايه الله وحفظه والى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعه ومختلفه.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلاً حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: جزعنا الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.

0: والمكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
0: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
0: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
0: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM تدعم السلام.

في العام 1903 طار الأخوان رايت بآلتهم الثقيلة اللي سميت لاحقاً بالطائرة، ومن يومها والإنسان مشغول بتطوير الطيران، فما اكتفى بالسفر من بلد إلى آخر بل حلق حتى وصل للقمر. أما اليوم فالطيران صار متاح للجميع، ما حد كان يفكر أن الصغار والكبار بيكون هذا الشيء متاح لهم، وخصوصاً لما تحولت الطائرات بدون طيار اللي تسمى درونز إلى لعبة عند الأطفال بعد أن كانت سلاح عسكري، وصار عالم الدرون كبير جداً، فيه طائرات بحجم الحشرات وأخرى نفاثة تطير من أمريكا محملة بالصواريخ، هتؤدي مهمات عسكرية في قارة أخرى وتعود أدراجها بدون طيار وبدون أن تهبط، وفي أحيان كثيرة بدون أن يحس بها أحد أو شيء حتى الرادار. ولهذا فإن سوق الطائرات بدون طيار صار يكبر اليوم أسرع مما نتصور، وبدأت هذه الطائرات تخوض في مجالات كثيرة كالبناء والصحة والترفيه، والحد الآن دخلت أكثر من 400 شركة حول العالم في هذا المجال، منها كبرات الشركات مثل لوكهيد مارتن وجوجل وفيسبوك وأمازون وغيرهم. وإذا تمت وتيرة هذا التطور في هالتكنولوجيا على هالمنوال بتوصل نسبة حصة الطائرات بدون طيار إلى 10% في عام 2025. هذا التسارع في صناعة الدرون ما ظهر فجأة بل منذ سنوات طويلة، بس إحنا كناس عاديين ما حسينا به لأن المجال كان محصور فقط على الاستخدام العسكري. في الحرب الباردة بين الأمريكان والسوفييت استخدم الأمريكان طائرات الدرون مثل هذه كأهداف لاختبار الصواريخ المضادة للطائرات وكنماذج لدراسة تأثير الانفجارات النووية على الطائرات لما تمر بجانبها، وفي حرب فيتنام كان الجيش الأمريكي يستخدمها للتجسس. لكن كيف صارت طائرات الدرون متاحة للجميع؟ مع الوقت تطورت البطاريات والمجسات اللي تخليك تتحكم بالطائرة من مسافات بعيدة. أما الكاميرات فأغرت المصورين وشركات الإنتاج والقنوات الفضائية لاستخدام الدرون بدل الهليكوبتر في تصوير الأفلام والتقارير الإخبارية، وشركات تصنيع الخام المستخدم في هياكل طائرات الدرون تحمست أيضاً وبدأت تقدم حلول سهلة ورخيصة لتحويل هذه الآلة علشان تكون في متناول الجميع. هل سمعتوا عن طائرة الدبور الأسود أو البلاك هورنت؟ هذه طائرة صغيرة جداً ما يتجاوز وزنها 18 جرام، تطير لأكثر من كيلومتر ونصف بعيداً عن مستخدمها ومزودة بثلاث كاميرات. تخيلوا أداك هذا، إيش كثر الأشياء اللي ممكن نستخدمها فيها؟ طائرة RQ-170 هي أول طائرة شبح بدون طيار، تستطيع هذه الطائرة التسلل خلف الحدود بدون أن تكشفها أقوى أجهزة الرادار والرصد. أما طائرة كيماكس العسكرية هي طائرة بدون طيار تختلف عن الطائرتين السابقتين، فهذه تستخدم للشحن الجوي والعسكري وتنقل المعدات والمؤونة إلى الجنود في أرض المعركة بحمولة تصل إلى حوالي 3 أطنان. يبدو حتى الآن أن المجال العسكري هو المسيطر على مجال الدرون، ولكن في شركات كثيرة دخلت مؤخراً وقامت تصنع مختلف الطائرات لحاجات متعددة. هالطائرة مثلاً فيها كاميرا HD نستخدمها في التصوير، وأيضاً في شركات سوت طائرات في مجال الطب والبيئة والشحن وغيرها مثل ما بنشوف بعد قليل. شركة TU Delft صنعت درون إسعاف بحيث إذا شخص جات سكتة قلبية في مكان مزدحم ترسل الطائرة إلى مكان الحادث عن طريق أخذ الإحداثيات من هاتف الشخص المتصل للإبلاغ عن الحادث. توصل الطائرة فيشتغل مكبر الصوت ويطلب المسعف من الشخص المتصل أن يترك تلفونه ويشيل الطائرة ويجري ناحية المصاب. المسعف يشوف كل شيء من الكاميرا المثبتة في الطائرة ويتكلم مع المتصل عن طريق ميكروفون وسماعة في الطائرة.

علشان ما يشغل المتصل بالتلفون ويخليه يركز في إسعاف المريض. أما في اليابان فكل 3 وجبات من الأرز واحدة منها عولجت بأسمدة ومبيدات حشرية رشتها طائرات الدرون. مو بس هذا، بل أن الدرون مع تقنيات التصوير الحديثة الموجودة فيها بدأت تساعد في دراسة الحقول الزراعية وتحديد المناطق اللي بحاجة إلى معالجة واهتمام من الجهات المختصة. في سريلانكا، لاحظوا شيء بنطلع الخارطة، هذه الخارطة عدلها. في سريلانكا تعمل المؤسسات الدولية لإدارة المياه بالتعاون مع الحكومة على رسم خرائط دقيقة للبلدات السريلانكية. ليش؟ علشان يستخدمونها لإدارة الكوارث والفيضانات. ولكن عملية مسح القرية الواحدة بالطرق التقليدية كانت تستغرق أكثر من عام، تصوروا عام كامل لمسح قرية واحدة، لكن الآن مع الدرون صار الأمر ما ياخذ أكثر من 3 أيام.

لكن شو عن المستقبل؟ كيف بتساهم الدرون في تطوير الاقتصاد؟ وربما إعادة تعريف مفهوم الشحن، شحن البضائع والأغراض بدل السيارات والدراجات. في ديسمبر 2013 أعلن جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون عن مشروع خدمة التوصيل من أمازون، أمازون برايم إير، وهي خدمة توصيل بتكون متاحة في المستقبل القريب. تقوم فيها طائرات الدرون بتوصيل البضائع اللي بيشترونها الناس من مستودعات الشركة إلى منازلهم، وراح يصل الحجم الأقصى للطلبية اللي بتشلها الدرون إلى 2.5 كيلوغرام، وراح تصل إلى الزبون بعد نصف ساعة من إتمام عملية الشراء. ومن يحط الموظف البضاعة في الطائرة بتطير إلين عنوان المشتري، وبتنزل الصندوق عنده، وبترجع مرة ثانية إلى المخزن بدون أي تدخل بشري. ولكن إذا انتشرت مئات طائرات التوصيل في الهواء، فشو عن طائرات الدرون التابعة للشركات الثانية، أو حتى الطائرات المدنية والعسكرية اللي تحلق في المدينة؟ لحل هذه المعضلة اقترحت أمازون تقسيم الجو إلى عدة نطاقات. أول نطاق يمتد من الأرض وحتى ارتفاع 200 قدم، وهو مخصص لطائرات الدرون اللي ما فيها نظام جي بي اس ذاتي أو أنظمة متطورة لتفادي الصدامات. في هذا النطاق لا يسمح للطائرات بالطيران بسرعة عالية أبدا. النطاق الثاني يمتد من 200 قدم إلى 400 قدم، ومخصص للدرون عالية السرعة والمزودة بأنظمة ملاحة ذاتية وأجهزة متطورة للاتصال. أما النطاق الأخير فهو عبارة عن منطقة عازلة بين نطاقات الدرون ونطاقات الطائرات المدنية المأهولة، ويمتد من 400 وحتى 500 قدم، ولا يسمح للدرون بالتحليق في هالمنطقة العازلة أبدا إلا في الحالات الطارئة. شركة جوجل أيضا دخلت على عالم التوصيل بالطائرات بدون طيار، ومنذ عام 2012 تعمل على مشروع مشابه لمشروع شركة أمازون اسمه جوجل وينج. طائرات جوجل راح تطير بروحها أيضا، ولكن عند وصولها إلى هدفها ما راح تهبط على الأرض، بل راح تقوم بإنزال الطرد أو الحمولة اللي شايلتنها عن طريق رافعة صغيرة فيها حبل بينزل الحمولة لين ما تلامس الأرض، وبعدين بيرجع الحبل إلى داخل الطائرة وبتعود أدراجها، كل هذا بدون تدخل بشري. تعاونت يونيسف مع شركة ماترنت لتصنيع طائرات الدرون، وصنعوا طائرات لإنقاذ حياة مئات المرضى في مناطق نائية في أفريقيا ما فيها طرق ممهدة. تصور يولا

تعاونت يونيسف مع شركة ماترنت لتصنيع طائرات الدرون، وصنعوا طائرات لإنقاذ حياة مئات المرضى في مناطق نائية في أفريقيا ما فيها طرق ممهدة. تصور يولا

تعاونت يونيسف مع شركة ماترنت لتصنيع طائرات الدرون، وصنعوا طائرات لإنقاذ حياة مئات المرضى في مناطق نائية في أفريقيا ما فيها طرق ممهدة. تصور يولا التقنية بعدها في داخل والاستخدام طائرات الدرون بطريقة تفيد الإنسان. بادرت دولة الإمارات بتنظيم جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان اللي تقام سنويا في دبي. في هذه المسابقة يتنافس فيها المخترعين من مختلف دول العالم لتقديم نموذج للدرون في إحدى المجالات اللي تخدم الإنسانية كالإسعافات الأولية. المشاريع اللي تقدمت في المسابقة طموحة جدا ومبتكرة جدا، وكانت تتركز أكثر شيء في المجالات الطبية والبيئة والتعليم. رغم كل اللي شفناه إلا أن هذه الصناعة ما زالت في بدايتها. طائرات الدرون راح تغير العالم اللي نعرفه اليوم، بتنهي صناعات وبتنشئ صناعات جديدة في المستقبل. هذه الطائرات مش فقط بتفحص إضاءة الشوارع، بل راح تبدلها أيضا، وراح تقطف الفواكه، وراح تطعم المواشي، وراح تراقب أطفالك لما يطلعون للعب في الحي، وراح تملأ السماء فوق راسك بالبضائع والهدايا في مواسم الأعياد. هذه خطوة كبيرة للبشرية نحو المستقبل.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM،
7: عدنية FM،
0: ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
4: عدنية FM،
3: لون جديد في سماء الإذاعة.

روح المهدي.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
1: بدافع العود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

ويا مساء الخير والعافية على جميع المستمعين والمتابعين على عدنية اف ام. نرحب فيكم ببرنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. برنامجكم الذي يطل عليكم في كل يوم واللي استجابة لمتابعينا ومستمعينا وحبايبنا وأهلنا وناسنا أخرناه عشانكم وخليناه من الساعة 1 إلى الساعة 2 ظهرا. إن شاء الله يكون مناسب مع الجميع وخليناه بالوسط لجميع الناس اللي يعني أرادوا الوقت ما بين 2:30 وحتى 1:30، فخليناه بين البنين، يعني خير الأمور أوسطها، فخليناه بالوسط. فعشان كذا حبينا أنه نكون تحت إرضائكم ودائما تكونوا معنا وأن صوتكم مسموع دائما معنا فعلا. فمتابعينا ومستمعينا أهلا وسهلا بكم، وتحية لكل الناس اللي اتصلت لنا وسألت ليش البرنامج اليوم مش موجود. تحية لكل الناس اللي طمنت علينا، تحية للأستاذ فتحي وأم حمزة وأحمد اللبناني وكل اللي اتصلوا لنا، والناس اللي ما قدرتش أرد عليهم لأنه كنا نجهز شوية عشان نطلع لكم في هذا الوقت. فأهلا وسهلا فيكم، تحية من القلب للقلب كلكم من غير ذكر أسماء طبعا الناس اللي سألنا نسيناهم، أنا آسفة، ولكن حبيت أذكر الأسماء اللي فعلا اتصلت وسألت والناس اللي طلبت التأجيل نوعا ما، فخليناه في الوسط. إن شاء الله يكون التوقيت مناسب معكم أعزائنا المستمعين والمتابعين. ونحييكم وسعد الله مساكم، معكم سمية سميرة. موضوع حلقتنا اليوم موضوع مهم جدا جدا جدا، موضوع اجتماعي شائك، فحابة بالذات للنسوان الجميلات يعني النساء انه يتفاعلوا معنا ويجاوبوا، ونحن بكل صراحة وشفافية طبعا. فحبينا اليوم نطلع عليكم بهذا الموضوع. اليوم نتكلم عن مع انقطاع الكهرباء وشدة الحرارة، هل أصبح الزائر غير مرحب به؟ سؤال لكل الناس اللي عايشة في هذه الأجواء الحارة، بتعاني من قطع الكهرباء الكبيرة، والناس اللي طبعا أنا بأخص بالذات الناس اللي ما عندهمش وسائل أخرى للتبريد، أو الناس اللي مثلا عايشين على غرفة واحدة فيها المكيف فيها كل شيء وعندهم مثلا مكيفات منظومة أو إلى آخره، ولكن على غرفة واحدة. في النهاية الموضوع يقول مع انقطاع الكهرباء وشدة الحرارة هل أصبح الزائر غير مرحب به؟ فحابين نسمع إجاباتكم حول هذا الموضوع، وتواصلوا معنا عبر أرقامنا 77468-99-99 أو عبر الأرضي 02-851-88-8. إذن متابعين

0: الله يعيننا ويعين الجميع ان شاء الله. الله يعيننا ويعين الجميع.
1: امين.
0: يا بنتي الكهرباء لا لها اي حل في ظل هذا الوضع اللي نحن فيه. لا يمكن هذول شوفي يريدوا يعذبونا عذاب.
1: ايوه
0: بالبطيء يموتونا بالبطيء ويعذبونا عذاب لكي يخلونا نركع او نسجد. ولكن لا نركع ولا نسجد الا لارحم الراحمين. لا يمكن لا يمكن لا يمكن نركع او نسجد لاي انسان كل من كان.
1: نعم.
0: يكون من داخل او من خارج البلد. ولكن اقول لك بامانه شوفي.
1: نعم.
0: كل شيء الان مربوط بينا بالخارج.
1: نعم.
0: تتحكم فينا دول التحالف وعلى رأسها السعودية تتحكم في مصادرنا وفي عيشنا وفي حياتنا بكل صغيرة وكبيرة.
1: نعم.
0: وهذا لا يقوم لنا قائمة ما دام أنهم يتحكموا من الآخرين. لا تقوم لنا أي قائمة.
1: صحيح.
0: والكهرباء مكانها كم؟
1: سؤالنا
0: 18 ساعة يا بنتي طافية.
1: أنا عارفة كلنا عايشين هذا للأسف الشديد معاناة.
0: سؤال
1: الحلقة يقول الزائر أصبح غير مرحب فيه مع انقطاع الكهرباء والحرارة الزايدة. في ناس الآن ما تقبل الزوار في بيوته.
0: إيش بيجيب الله على شيء يدور حما وهو جالس في بلاده في بارود في راحة في نعمة في,
1: نعم.
0: في غاية النعمة. هل يجي يدور حما إلى بلادنا إلى اليمن أو
1: في البيت؟ لا نتكلم عن اللي يجي لك في البيت يزورك في البيت يجي عندك زيارة مواتة.
0: أنت تقصدي الزائر من داخل البلد؟
1: أيوة الزائر.
0: والله يا بنتي نتحملوا كل إنسان يجي أهلا وسهلا على عيوننا ورؤوسنا.
1: الله يعطيك
0: العافية. عدن ذو حضارة وذو حب للجميع وذو تحضن الجميع من زمان بريطانيا. وعدن تحضن الجميع.
1: نعم.
0: حضنة الهنود، حضنة الصومال، حضنة الجبالية، حضنة كل إنسان. والآن عدن مفتوحة لكل إنسان وأي إنسان يجي يعيش من جيزنا وما ما نعاني منه ويتعاني معانا من ما نعاني فيه أهلا وسهلا.
1: لا نمنع
0: أي إنسان ولا نقول أي إنسان لا تزور ولا تجي عندنا ولا أهلا وسهلا بكل من يريد يزور عدن ولا يزورنا ولا أي شيء. نحن عادتنا وتقاليدنا بالكرم والجود من زمان الزامنين. وإن شاء الله بنضل عليها لحتى يوم القيامة بإذن الله إن شاء الله.
1: شكرا لك الله يديمك. ومعنا اتصال آخر نقول ألو مرحبا. يا أهلين ومرحبتين. ألو إذن لحظة شوية بس الموضوع. يا اهلا ومرحبتين.
2: صحيح تمام.
1: ايوه تمام. انا من عندي كان الموضوع الظاهر.
2: يا مساء الخيرات. يا مساء الخير. سهلين.
1: يا اهلا وسهلا.
2: وكمان يا مرحبتين.
1: يا مرحبا.
2: بالنسبه للتوقيت تحيه للمشتركين.
1: الله يبعث
2: لهم الصحه والمصاري.
1: امين.
2: شوفي بالنسبه للتوقيت هذا تشلي من النساء. هم يحددوا لانهم هم المشغولين معهم مطبخ معهم مهنه معهم عمل.
1: نعم.
2: واي حاجه يقولوها نحن موافقين. بالنسبه لي انا موافق. وانتوا رتبوا الامور ان شاء الله.
1: خلاص احنا اعتمدنا الان الساعه 1 خلاص.
2: لا تمام
1: احتملناها الساعة واحدة عشانكم.
2: ايوه نعم شكرا لكم. ما قصرتوا
1: كرمال عيونكم خيو.
2: رائع انتوا والله رائع تمام.
1: الله يعطيك العافية.
2: تخلوا الاختيار للمشتركين.
1: نعم.
2: شو بيها ست الكل
1: تفضل.
2: يعني انا ايش اجهز لو وصلت كرتون وتمشي ليه؟
1: يعني اقول لك باقي زورك باقي شوفك. انا ضبحان انا بيتي حما باقي عندك.
2: ما طيب بعدين انا جلست في القرفة جلست اضوي كذا تقول له يعني بين عيالي فين راح مع القدرة فين بلاقي انا بين هدر الدنيا حما اكيد حما بيتحمل هو. إذا هو بيتحمل أنا ما بتحملش. لهذا أفضل ينقي وقت مناسب لما تكون الكهرباء العاصفة.
1: نعم.
2: تجي أهلا وسهلا بك ولا بالتلفون. التلفون موجود تواصل معي بالتلفون. الوقت مش مناسب الدنيا حماة.
1: يا أخي أشوفك أنا يا أخي نفقتك شيء شوه معك
2: شوه الدنيا حماة. ما فين بتجي شوها كيف بتجي شوها والدنيا حماة.

0: عصفور وكلك ترجع مصبب عرق.
1: عاد كفايه شوفتك. في ناس كده فعلا يعني تلاقي بيجوا بيتشووا ويقعدوا يجيب لك شاهي.
0: نقول لك ايه بطلع الشغل انا بطلع الشغل فين مكان ما فيش برود
1: تمام تمام
0: ما فيش معي مروحه شاحن
1: عادي
0: عادي جهز له قد ما اقول لك بجهز له وصوله كرتون وترش ليك واهلا وسهلا بك حبيبي.
1: يعني انت تقول له انا بستقبلك على قدر انت تتحمل.
0: ايوه هو هو بيتحمل هلا وسهلا انا ما برجعوش بس المفروض يفتهم له معنا ساعتين وقت ما تكون لاصي اهلا وسهلا بك في اي وقت.
1: طيب ايش رايك بالناس اللي الان معاهم مكيفات الواح شمسيه تمام وتلاقي يعني الاهل مثلا او الناس الثانيه يقعدوا عندهم كل يوم او يعني يزوروهم بحقه انه ايش يتبردوا وانت معاك غرفه واحده بس يعني فيها مكيف بقيه البيت حمام وهم يقعدوا عندك بالعاني عشان يتبردوا عندك مثلا كاستغلال.
0: ما نعرفش هذا الاتيكيت انا فهمت الاتيكيت الزياره معروفه من بعد صلاه العصر لا صلاه العشاء ولا زايد قليل لا تسع بنقول ها مدينا لهم شويه غير هذا ما فيش غير هذا انا بشير تاعي داخل بيتي وهالي يشير تاعه ما يفهموش اتيكيت ولا يجي لك بعد العشاء يسقع لما الساعه 12 وحده في الليل كيف نسوي بوضع؟ جيبي حلقات من هذه خلينا نفهمهم
1: ولا علي ولا علي. أبشر بكرة لك حلقة.
0: يلا في سؤال
1: يعني تسلم الله يعطيك العافية.
0: يلا شكرا جزيلا
1: تحياتي. ومعنا اتصال آخر ومعنا الجميلة دائما معنا الأستاذة رائعة أستاذة منى. يا هلا وسهلا.
2: يا هلا يا هلا مساء الخير.
1: مساء الفل والعافية عليك.
2: مساء السعادة على الجميع والمتصلين والمتواصلين وتحية لك أنت سمية وكل من يسمعكم في عدنية.
1: الله يحييك إن شاء الله. كيف التوقيت تمام؟
2: لا ممتاز.
1: أنا زي زمان.
2: أيوة أحلى أحلى على الأقل حتى الواحد يعني ينادي وقت إنه يصلي إنه يبدأ يعمل شغلات شوية ويفصل معاكم وناخذ إذاعة بالمطبخ بعدين
1: حتى يعني أنا كمقدمة برنامج أنا مش شايفة إنه الوقت مناسب نعرف نستضيف نفوسنا صح.
2: أكيد أكيد ما نكونش على عجلة يعني.
1: صحيح. إذن أستاذة منى إيش رأيك بموضوع اليوم؟ إيش تعليقك؟
2: شوفي أسمية عشان أكون صادقة نحن حطينا الموضوع علشان نناقش. أيوة. أيوة
1: بكل شفافية بكل صدق من غير
2: أيوة أيوة ما فيش أيوة شوفوا حق الكرام وحق الضيافة وكذا دي أمور داخلية ونحن نعرفها بقلوبنا وبدمنا وكل واحد عنده هذا الشيء. بس أحيانا يا سمية يعني أنا شفت ناس بعيني يعني تخيل يقسوا مساكين حارمين نفسهم بالغرف علشان هم تقس 10-8 ساعات على قولتهم توصل 12-18 ساعة. طيب أنت حارمة نفسك أولادك تطفي هنا وتطفي هنا. يقول ناس أحيانا ما عندهمش طاقة الزيارة ويأخذوا لك ساعات طويلة تضطر تشغل لهم لمبة مروحة لأنك تستحي منهم صح فبياخذ من الوقت. نحن نعرف ان الوضع مش مناسب يعني.
1: ايوه صح.
2: ايوه خلص يعني عادي ممكن تزور وقت مناسب وممكن تجي حتى ساعه كذا نص ساعه سريع وحتى يكون انه مثلا
1: يا بخت من زار وخفف زي ما قلت
2: صراحه او انه احيانا وقت العصر انا ناس تعلمت تخرج بعد المغرب او بعد العشاء. طيب الحين هذا الوقت يكون ما عادش في شحن ما عادش في شمسيات فخلاص اصبحنا يعني ظروفنا هي تحكم علينا يا جماعه مش مساله كرم وضيافه وهذا الكلام كل واحد شيء يضيف اهله وجيرانه بس اصبح الظروف كذا. وعاد ازيدك من الشعر بيت انه احيانا يقرح كيبل وتقسي 3-4 أيام تحافظي على الشمسيه وكذا. في ناس عندهم ذوق تقول لك خلاص مثل لو في جمعه او ناجلها في ناس تزعل ده ما يشتيكش او تقول لك ليش او لا يعني كل واحد يقدر الثاني بالذات نحن الان مش يعني بصدد ان احنا نقسم نقول هذا مش تيجي ده بخيل ده مش لا الموضوع بالعكس احنا نحب الجمعات نحب لدرجه يا سميه احنا كنا نعمل حلول بيننا البين اللي احنا كنا متفهمين ان احنا ناخذ مثلا اخواتنا عائلتنا نخرج لحديقه نخرج لكافيه أيوة نخرج لمكان أيوة مناسب
1: كده مناسب للجميع صح
2: ايوه ونجتمع في مكان حيث احنا زي الحديقه الان ما تكلفكش الشيء الكبير عكس مثل الكافيهات او مثل الاماكن اللي مولات وكذا ممكن تكلفك عشان ظروف الناس الماديه وكذا لكن زي الحدائق والاماكن دي ممكن تاخذي لك حاجات بسيطه شاي بشعر بسكويت كعكه اي شيء ورحتي واجتمعتوا على الاجواء الطيبه واحلى بالهواء وكذا لكن لغد الكهرباء موجوده زي زمان كنا نلتقي ونخرج وندخل ونجلس بالساعات ما فيش حد يعني يحرم نفسه من لحظه السعاده ما فيش حد يشتي ما يستقبلش اصدقائه ما فيش حد ما يشتيش يفتح بيته لجيرانه واهله بالعكس اللمه حلوه والمحبه حلوه ومش ان اللمه علشان نجلس على قلط شاي والله حتى الاطفال ملوا من انهم يجلسوا على التلفونات, كانوا يجتمعوا على الشاشه, يقولوا اولاد يتمنوا انهم يجلسوا على التلفزيون, يتمنوا انه مثلا نشغل المكيف ونجلس اجواء بارده. بس بالله يا سميه لما يجي عندك ضيف وقودك حالتك حاله تعبانه بلا نوم, تقربي تروحي يا شيخ حتى الخلاطه لو بتخبطي كيكه او شيء عصير او ما بتقدريش تاكلي الكهرباء اصلا.
1: صحيح.
2: على جانب انه الراحه النفسيه مش موجوده يا سميه, انا احس انه اكثر شيء نفسي هذا.
1: هي نفسيه فعلا, هي نفسيه
2: الامانه يعني
1: يأثر. ما ادري تاثر الوضع ده ياثر جدا صراحه في النفسيه او الحاله النفسيه للشخص
2: الامانه. فان شاء الله نتمنى ان احنا نكون افضل وترجع الايام الطيبه والكهرباء تتحسن باذن الله تعالى, لانه كل شيء ينعكس على نفسيتنا كمجتمع.
1: امين يا رب. شكرا
2: شكرا حبيبتي,
1: الله يعطيك العافيه. معنا اتصال آخر ونقول ألو. أم حمزة أهلا وسهلا.
3: أهلا يا مساء الخير عليك يا سمية.
1: أهلا والعافية يا حية.
3: تحياتي للمتصلين, والله يعينك يا أبو فهد من الأح. سلام قلبك.
1: آمين.
3: وتحياتي للأستاذ أحمد, صراحة لو في منه عشرة البلاد بتكون تمام. أحسن واحد يحترم المرأة صراحة, يتكلم دائما بحقوقها تاني.
1: قال لكم القرار, ما لوش دخلهم هو بعدكم.
3: والله من صدق محترم. الله. وتحياتي للأستاذة منى وللكل.
1: الله.
3: وبالنسبة لموضوع اليوم زي ما قالت
1: تمام
3: كيف
1: التوقيت تمام
3: جدا وحلو
1: بين البنين.
3: قاعدين نشرتها بكل مكان اسمعي, راح تتصل شوف الساعة واحدة الساعة واحدة
1: ايش بلا اتصلوا ناس, لكن عادوا مالكم مالكم قلنا لهم
3: ايوه لا اتصلت باللي صدقاء اللي داعي يعني كلمتهم فاللي ما سمعوش امس الاعلان.
1: الله يعطيك العافية.
3: ايوه. وبالنسبة للموضوع شوفي هو من صدق يعني اصبح اللي يجي يزورك استغفر الله العظيم كنا نحن اهل كرم واهل واهل, خلونا احنا يعني المروحة اللي بجلس انا تشوها في بيعني وانتي انا احتاجها في الليل بعلام في بيع احسن. يعني خلونا احنا نحاسب ونفكر بكل شيء. انا قللت من خرياتي جدا جدا عشان صراحة ما حد يجي يزورني يحرقني. ايوه خلو الزيارة كلها كده بالشتاء
1: او برا
3: زي ما قالت منى برضو حلو. حتى شوفي جمعتنا اللي كانت الخميس نلتقي, شوفي الخميس الاول احنا ملتقيناش لان عندهم بالاماره كان في مشكله بالكهرباء قرح كيبل او مش عارفه كيف, فمش معقول يعني انت تروحي تجي تساعدين الثلاث لاربع ساعات تستنزفي حقهم المخزون
1: صح
3: من الكهرباء
1: صحيح.
3: فيعني تجنبا خلاص ابقي مكان, ولا رحنا قبل اسبوعين تجمعنا كلنا بالفيل يعني ايوه اصبحت كده يعني لا خففي من الزيارات, لا تزوريش حد عشان ما حد يجي يزورك. وزي ما قال احمد مثلا وديو انا بدخلهم البلكونه مش معي سقف
1: حلو البلكونه انا باجي زورك
3: يلا تعالي يا روحي كرسي ايوه كرسي ليا وكرسي لك وفي البلكون لا لا من صدق من صدق يعني الوقت ايوه يعني من صدق الواحد يخفف
1: الله يعطيك
3: العافيه. الامور بهذا الوضع احنا لازم نخفف, كل واحد يستحمل اخوه يستحمل جاره وصديقه لانه هذا وضعنا يعني بجلس شو انا وانت بكلام لا يودي ولا يجي, بتروح المروحه وروح الضوء وبتروحي وبعدين نيجي بالليل تضعف علي الكهرباء. يعني المفروض كل واحد يحس على دمه ويبقى له بالبيت يروح للحاجات الضروريه او اذا اشتاق اشتاق زي ما قالت سلمونا نخرج برا نلتقي باي مكان صح. لما نيجي الشتاء بنروح دوام حتى نتغدي
1: صح. طيب الناس اللي تزعل الناس اللي تزعل
3: والله اللي تزعل انا شفيني من الناس يعني الدغري
1: الناس تقول دونا قال ندوق دونا مش كريمين
3: ايوه اني بلا دغري حتى تجيش تزوريني بقول له لانه اصلا بعدين يخيروني يعني اني حطيت بهذا الموقف على الصيلك ضو ولا نصي مروحه ما نطفي الضو ولا نصي مروحه ولا نطفي المروحه يعني افهم لي تحرقي نفسك وتحرقيهم
1: صحيح.
3: فخلي الواحد يعني في بيته احسن له لانه قد نحن نجتمع بغرفه واحده ونشغل حاجه واحده
1: صحيح.
3: قد انت بالبيت يعني تحافظي على كل الكهرباء اللي داخل البيت
1: صحيح.
3: نضطر نجتمع بغرفه عشان توفير الله بيخلونا احنا ابخل من كذا لعفين بودونا والله ما نحن عارفين
1: الله بيعين الجميع.
3: تحياتي لك يا حبيبي للمستمعين.
1: الله يحييك. شكرا لك يا ام حمزه. ومعنا اتصال اخر وست الكل وستنا امنا الحبيبه ام احمد العقربي اهلا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه
4: الله. ايش يا سميه دوخت نيران نيران نيران ولا حد يجاوبني؟
1: مالي ما فيش نحن معنا اتصال ما قدرناش نجاوبك مشيش اخليك كثير معلقه بالخط.
4: عادي بجلس على شانكم بضحك.
1: الله يعطيك العافيه. الله يعافيك.
4: السؤال حقك اجا في محله يا حبيبي.
1: ايوه
4: ما حد يقدر ما يقدر يستقبل
1: صحيح.
4: نحن اللي عندنا زبونه صغيره بعد يعني بحدود الساعة 4:45 يأدى المغرب وخرجوا.
1: أبو خفيف خفيف عشان ما يتقلوش.
4: والله من صدق ما حصلنا سنة أقول عندنا ناس زوارق السوق ولا.
1: حلو.
4: افتهمت.
1: أها حلو يعني الناس عندهم دوق.
4: أبدا عامل كده. يجي عندنا بعد العصر مثلا صديقة بنات أخي صديقاتي بعد العصر كان الساعة 4 والله العظيم يا سمية يأدى المغرب وخرج صلوا عندنا وخرجوا.
1: على الخفيف على الخفيف.
4: ما عاد يقدر ألف دالف بدل ما كنا نسبح دحين نحسب كم ساعات.
1: صحيح.
4: يداتنا عندكم ساعة ونحن نسبح.
1: قفتيها يا أم أحمد والله بدل ما نسبح جالسين نحسب.
4: والله العظيم قسم بالله إنه تصفي وأسبح متى لما تصفي أسبح متى بتصفي.
1: نعم.
4: تعبون إحنا كثير يا أختي. وبعدين حصلوا فائدة بالساعتين هذه الثمان ساعات.
1: صحيح.
4: مستفيدين نشوفي.
1: صحيح.
4: ها؟
1: أيوة صح.
4: وبعدين لما أقول لك ما فيش زلزال ما فيش بترول ما فيش مدريج كيف طافية الوقت كله فين يروح الزلزال؟
1: يروح عندهم.
4: لا يشربونه لابد.
1: بيوتهم هلو.
4: صلى على النبي. وزرع ورأسه وطلع ونزال وطلع ونزال ويشفنا حاجة. عذبوا الشعب عذبوا نحن عذاب بس إن شاء الله منتصرين نحن الشعب
1: إن شاء الله يا رب يا رب
4: والله إن شاء الله منتصرين نحن معنا الله سبحانه وتعالى
1: آمين يا رب.
4: حد يقدر يشتري منظومة وحد ما يقدر
1: إلا والله صدق
4: وهم عذبهم الصوت
1: ناس للآن بلا بطاريات يا أمي
4: كلنا
1: ما فيش
4: بطاريات كلنا يا سمية
1: الله بعين ربي
4: مش الناس كلنا
1: صح
4: الله وبعدين يا حبيبي قلبي طال الوقت طال طال طال كثير كثير يا حبيبة قلبي الناس أزمة كذا شاء ولي 5-6 دقائق عادي يتأسفوا لهم والعفو منكم نحن لا يتعب مقعد ومطر شديد كل الحلام هو لا اتغير لا جابوا زرع قدود ما فيش ولا يتحركوا ساكنا
1: لا حول الله
4: وش هذا يحكم البلاد
1: صح
4: يصير يحكم البلاد بالشعب الو
1: ايوه اسمعك انا اسمعك صح
4: اقول لك بشيء لما يطلع الوزراء والرئيس بشيء يحكم الشعب
1: صح
4: بس يلبي طلبات الشعب ما فيش
1: يلبي طلباتهم
4: لا خلينا نحن الكهرباء ولا بعيشتنا احنا ولا الرواتب خلينا نحن زي المجانين نتبع من مكان لمكان ندور
1: ربي ينتقم منهم يا محمد
4: إن شاء الله
1: مش معانا
4: إن الله مع الصابرين يمهل ولا يهمل
1: صح الله بي
4: الله شوفي مش ناسي الله تفرج خلاهم أمانة ينسوا أنفسهم
1: صحيح
4: وبيجي إن شاء الله
1: إن شاء الله
4: عاد الله سبحانه وتعالى عاد يشوف نحن نسوي نحن كذلك الله ينظر لنا من فوق صح يا حبيبي
1: ونعم بالله ايه والله يا ام احمد
4: والله خليت احنا تخرج قلوبنا كله
1: خرجي يا امش عليك خرجي الله يعطيك
4: بعدين يا سمية كلكم ها
1: ايوه
4: وكل مساعة يقول الفيوز
1: الكابلات قراح والايوة
4: تمام ثاني حاجة بعطيك من الشعبي قولي ايش لما تمسك تلاقي يده ما توقفش طفل الصا يلعب كأنه جواب نحن
1: الله يسامحهم
4: تمام لطفل قال المفتاح يقول لك العبا
1: ايش تقول
4: يقول لك جلس جواب
1: ايش تقولي له يا محمد ايش تقولي له
4: ها
1: ايش تعطي له من كلام اعطي له كلام خلوه يسمعك
4: لا لما تعاديهم صاحب الكهرباء يقعدوك
1: اجراهم من انتي خلاص اجراهم رقم بيتك
4: ها
1: اجراهم من انتي وايش رقم بيتك
4: لا حبيبا ما يعجبني سعادة بس اني اشتري راحة البال
1: الله يعطيك راحة البال
4: لا اعطونا احنا راحة البال لا ابونا احنا اشياء الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بس ما معنا الا المستقبل واقبل الله ونعم الوكيل وشكرا.
1: الله يعطيك العافيه
4: معك الله وحرصك وشكرا شكرا لهذه الاذاعه.
1: نفدى قلبك يا حبيبتي
4: ربي يلا حفظك الله
1: وياك يا
4: سميه.
1: ها حبيبي
4: لما اشارككم يا اختي لما تسقط الخبط تصغي لي خليني اشارك.
1: ابشري يا روحي
4: انا بالي.
1: ام احمد احنا رايحين فاصل الان قصير
4: معك الله وحرصك ستري.
1: الله يعطيك العافيه وان شاء الله دائما تكوني معنا. مستمعينا ومتابعينا الاحبه طبعا رايحين فاصل نرجع لكم مره اخرى خليكم معنا.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: ورجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحبة بعد الفاصل الإعلاني ونستقبل اتصالاتكم اللي كانوا ناس متابعين اللي كانوا بيتواصلوا معنا. اتواصلوا معنا على 774-689-99 أو على 028-5188-88. بنستقبل اتصالاتكم وأنا أعتذر أن أنا ما استقبلش اتصالاتكم وقت الإعلانات لأنه صراحة صعب نحن نستقبلكم ونقول لكم ما نقدرش نستكمل معاكم الحديث وحديثكم يهمنا وكمان عشان الكل يستمع إلى تعليقاتكم لأنه ممكن أن أتكمل معاكم استمر عبر البث المباشر لكن ما نستمرش معاكم عبر نظام الإذاعة لأنه في الإذاعة في سيستم الساعة يعني لما تكون الساعة بالضبط أو نصف فعلى طول يفصل من غير إرادة نحن طبعا يعني هو سيستم أوتوماتيكي تلقائي يقلب فعشان كده ما نقدرش نستقبل حد في وقت الإعلانات. إذا نستقبل الاتصال أول اتصال بعد الفاصل نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. تعرف على الاسم الكريم؟
1: هاني بن حمدان الله.
0: يا هلا وسهلا هاني. من وين تكلم نحن يا هاني؟
1: من حضرموت.
0: أهلا وسهلا. أنت أنا الاسم عندي مش محفوظ. يا أهلا وسهلا بهاني. كيف حالك؟
1: الله يعطيكم العافية. وسهلا
0: يا هاني. كيف التوقيت أولا؟ التوقيت كيفه مناسب لما رجعناه واحدة؟
1: حلو حلو البرنامج حلو وبعدين برنامج مفتوح أفضل برنامج هذا. شكرا على البرنامج هذا أنه يكون مفتوح ويكون آراء الشعب توصل للجميع.
0: نعم.
1: هذا البرنامج هو اللي يكون غير محصور هذا البرنامج الصحيح.
0: صحيح.
1: لأنه قول الحق
0: صحيح.
1: أفضل الجهاد قول الحق عند سلطان جائر.
0: صحيح.
1: نحن في ظل هذه الأوضاع التي دائما الشعب يعاني منها مثل الكهرباء هذه هي يعني أكثر مشكلة الآن يعاني منها جميع المواطنين وهي شغلة منظومة الكهرباء.
0: صحيح.
1: في ظل الأوضاع هذه الذي دائما الخدمات أساس وبناء الدولة أي خدمة هي عبارة عن أساس بناء الدولة والمواطن. ففي غياب المنظومة الكهربائية أو ما دون ذلك هناك شيء ممكن نقول إنه ثقب أسود لهذه المشكلة. نحن بحضرموت أي حضرموت فيها كثير من الموارد النفطية والموارد الخير فيها ولكن نحن نقول بعض الأحيان للأسف الذي يكون المسؤول يقولون القيادة أو الذات تكون تكليف وليس تشريف والعكس صحيح عندنا.
0: نعم.
1: يعني فالقيادة تكون الذات تكون تشريف وليس تكليف.
0: صحيح.
1: فوجود المسؤول هو من وجود المسؤول هو الشعب. أنت جالس على كرسي هنا في بالنسبة لأصحاب الكهرباء موضوعكم. إيش مهمتك؟ يعني إيش مهمتك؟ السؤال من الشعب إيش مهمتك؟ هل إنك توفر طاقة؟ هل إنك توفر خدمات للمواطن؟ هذه الأسئلة.
0: نعم.
1: لا إيش إيش إيش إيش يعني جلستك على كرسي وأنت ما توفر أقل الطلب أو الأقل طلع الصرح إيش الأسباب؟ سوي إعلان سوي أشياء إعلانية إنه في فترة يكون الطفي من الساعة كم إلى الساعة كم هو الطفي ساعتين هناك حضرموت ناس تعاني الساعتين هذه حتى البطارية في الشواحن هذه ما تقدر يعني تشحن بسبب تدني المنظومة الكهربائية وهي تعب إلى الأسوأ ورغم إنه في التحال هو يقول لك نحن نوفر وفي مكان جيجة وميقات يعني نحن من يوم نتهمنا في الإعلان إنه لحد الآن الكهرباء اللي جمعناها بتكون كما كهرباء مكة أكثر من 5000 أو 5000 أو 6000 ميجا واط يعني بتكون بتولع الحضرموت والمحافظات الأخرى. أيوة يعني هذا ليش يعني عندهم المصداقية عكسية للمواطن.
0: صحيح.
1: يعني إيش أنا أنت كمسؤول إيش التكامل بينك وبين المواطن في الأشياء دي. يعني هناك في مستشفيات، في ناس مرضى كبار، في ناس في ناس عندهم أمراض مزمنة، وانت تطفي وتوصي تطفي وتوصي. تخلي هذا صرح للمواطن، قل له خلاص تم وداعا للمنظومة الكهربائية في محافظتكم، خلي الكل أن يصرف نفسه. صحيح ولا لا؟
0: صحيح.
1: أيوه، خلي الكل الجميع يصرف نفسه. يعني أنا مواطن بصرف نفسي، ممكن بدل ما أجيب لي 2 بطاريات أغير منظومة طاقة. لكن ولا يعني أنا ممكن أيوه الله يحفظك، ممكن أنا نقدر نوفر، لكن غيري
0: لا، مش كل الناس.
1: أيوه هذا وهذا المسؤول. إيش مهمتك وإيش وظيفتك لحد الآن؟ يجيك مسؤول وزير كهرباء يفترض أنه لا يطلع يعني وزير كهرباء أو مسؤول في مجال هذه المنظومة أو ده، إلا لابد سيرة ذاتية كاملة أنه هذا يمر على مراحل عشان يصل للمرحلة هذه.
0: نعم.
1: مو يعني تخصص يجيب لك وزير كهرباء وتخصصه، ممكن تخصصه عن أشياء ثانية. فما يمكن الإنتاج يتكامل الوضع اللي نحن نعيش.
0: صحيح.
1: الوضع ليس في الوضع ليس في الكهرباء، وإنما الوضع في المسؤولين أنفسهم. نحن أقول أنا نحن نقول بصراحة ليس في الكهرباء. فهم هم المسؤولين أنفسهم، هم السبب الرئيسي. لأنه لماذا؟ لأنه لما يصرح للناس، لما يطلع يصرح يقول السبب 1 2 3 4 يا مواطنين، صح ولا
0: صحيح؟ لكن ما في شديد، ما في شجاعة، ما في أي شيء. يعني كل واحد يكتفي مصالحه الخاصة أنها تحققت وخلاص. سمعتني؟
1: لا لا ما فهمت.
0: قلت لك أيوة طبيعي، ما حد بيطلع ولا بيكون شجاع إنه يطلع زي ما قلت وتكرمت إنه بيطلع بيتكلم يبرر، ما في. كل واحد يستجيب لمصالحه الخاصة وهنا يكتفي إنه كفاية.
1: الله يحفظك. لكن يا الله يحفظك، هذه الأشياء، هذه الأشياء يعني عدم المصداقية سياسة. غباء، سياسة غباء خاصة عدم المصداقية مع المواطنين في أنك توفر خدمة وبعد تنسحب منها، أو العناصرين هذه المطبلين تكثر منهم والأعضاء ينسحبون. هذا سياسة يسمونها سياسة تكشف وغباء وما تدوم. هذه السياسات هذه ربي يعني ممكن تكون يوم من الأيام تتمنى الموقع اللي أنت فيه وتخدم شعبك أمام الله، لأن لا تقدر تخدم شعبك.
0: صحيح.
1: وأنت في الموقع اللي أنت فيه. قول الحق هو الصح، يعني أنك تقول الحق. يعني هذه الكهرباء نحن في حضرموت هنا خلال 24 ساعة ممكن 4 ساعات يولعها، 5 ساعات. ليه بالظلم؟ ليه بالظلم؟ يعني ليه بالظلم؟
0: صحيح.
1: يعني هذا لا تحصلون من المسؤولين في المساجد وفي أماكن كذا وتشوفينهم كذا وتشوفينهم كذا. طيب هل هي فيه يعني هل له حدود الصلاحية أو لا؟ أنا هذه الأسئلة اللي نحن دائما من الشعب. الشعب ما يبغى أي شيء من أي مسؤول، يبغى الخدمات، توفير الخدمات، كهرباء، ماء، أي شيء طيبة. هذا اللي يشتيه الشعب، غير هذا ما يشتي أي شيء من حد.
0: صحيح.
1: هذا. والسلام عليكم، جزاكم الله خير على البرنامج هذا، وأنتم أراكم أفضل وعالي إن شاء الله تكون.
0: إن شاء الله.
1: والقول الحق، والقول الحق هو ينزال مهما كان.
0: نعم صحيح.
1: حياكم الله.
0: الله يحييك يعافيك أستاذ هاني.
1: وهذا ما لدينا، وحياكم الله إن قفلنا وزيدنا في إيش.
0: الله يحييك يعافيك، قفيت ووفيت.
1: الله وشكرا لكم. الله
0: شكرا لك.
1: الله.
0: إذن متابعينا ومستمعينا الكرام، كان معنا الأستاذ هاني من حضرموت، أيضا نستقبل اتصالاتكم لنتعرف على تعليقاتكم. أي نعم الأستاذ جاوب على الموضوع، المشكلة العامة الأساسية اللي هي الكهرباء وعدم وجود الكهرباء وإلى آخره، وأخرج ما في داخله. وأتمنى أنه الجهات المختصة تسمع إلى آهات المواطنين، كما قال الأستاذ أبو فهد في البداية آه آه آه، يعني لما نخرجها من قلبه فعلا، يعني من كثر المعاناة اللي بيعيشها وبنعيشها جميعا للأسف الشديد. إذن متابعينا ومحبينا في كل مكان، طبعا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، أصبحت الحياة اليومية صعبة جدا جدا جدا. أصبح ناس كثير ما عاد يشعروا، يعني ما عاد يشعروش بالراحة وبالهدوء بأشياء كثيرة التي تؤدي للراحة النفسية. يعني أنت في أوقات لما تكون مرتاح، نفسيتك حلوة، محب للحياة، متفائل أكثر، عارف تقوم تؤدي واجباتك، تحب الناس، تحب الحياة. لكن في الوضع الحالي للأسف ما فيش من ده كله نهائيا. كل اللي نشعر فيه للأسف أصبح إرهاق وتوتر وقلق وعصبية، وما حد يطيق حد، وإنك زي ما قالت محمد الله يعطيه العافية، بدل ما نسبح أصبحنا نحسب فعلا. يعني أصبحت أسئلتنا إحنا مش كيفك، ها ثاني، ها متى بتلصين، كم طافية، كم لاصية. يعني أصبح ده همنا الأساسي للأسف الشديد. أصبح ما عاد فيش عندنا إحنا طاقة إحنا نستحمل حد أو نستقبل حد للأسف. ما فيش، ما تتحملش نقاش وكلام مع غيرك أو حد يتكلم معك. فعشان كده زي ما قالت أم حمزة، ما عاد أخرجش عشان ما حد يجي عندي. مش بس كده، ناس كثير ما عاد تخرجش، ما عاد فيه ليش حيل. فأصبح في ضغوط كثيرة بسبب الحرارة والكهرباء المش متواجدة، والقرية على الشحن وعلى الشمس موجودة مش موجودة، شحنت الألواح ما شحنتش، ولا لما شحن البطارية هنا بسوي لصت ساعتين بهدب، ساعتين دي بحاول ألحق لي قليل أتبرد وأنام. أصبحت كده، أصبحت ضغوط المعيشية كبيرة جدا علينا، وأصبحنا أكثر عصبية وأقل قدرة على التواصل الاجتماعي. نقدر نقول يعني يمكن أصبحنا حتى انطوائيين في نحن توحد، مع احترامي لأصحاب التوحد طبعا، في الجوالات والسوشيال ميديا أكتر داخل بيوتنا. يعني بتواصل مع صلة رحمي ومع أهلي وأحبائي بالتليفون، غير كده لا. أو ممكن زي ما قالت أستاذة منى، نخرج برا نلتقي ونلتم أمورنا حلوة، أو نحن نشارك ونروح مكان زي الشاليه أو الاستراحة أو فندق أو إلى آخره. أصبحت كده أغلب الناس أصبحوا بذل الشكل. الناس الآخرين للأسف الشديد ما تقدرش، في ناس للأسف ما تقدرش، تزعل أو دونا بلا دوق، دونا ما يقبلوش حد، دونا ودونا. لا مش كده، المفروض أنكم أنتم عايشين نفس الوضع. وفي ناس وضعهم يعني مرة متعب، لا حتى البطارية ما تشيش معاهم، في ناس بطاريتهم ميتة، يعني يلا يمشي أمورهم بالتي هي. في ناس تكون بلا نوم فعليا، يعني حتى يعني طولة الصباح وهي صاحية مش قادرة تنام مع الحر، يعني الليل كله مع الصباح هي صاحية، يلا بتنام ظهر صباح أول يعني الساعة 7-8. في ناس اللي معاهم ألواح شمسية أو مكيفات ألواح شمسية، مع الحر مش قادرة تنام، فتسهر لما الساعة 6:30 لما تلصي المكيف عشان تعرف تنام النهار كله، وتصحى بعد على العصر على المغرب. في ناس أصبحت سيستمها كده فعليا. في ناس مش قادرة على تتحمل حد، يعني الناس تقول لك أنا يلا أنام، أنا طول الوقت أنا خمول تعبان، أنا مهبطة مش قادرة استقبل حد، أنا تعبانة، نفسيتي تعبانة فعلا، أثرت على نفسيتنا نحن. فلازم نحن نعذر هؤلاء الناس، ما نلومش الناس، ما نحكمش عليهم، لأنه الآن الظروف أصبحت غير قبل. الناس أصبحت بيوتهم ضغط، في ناس مش معاهم مساحة، في يعني لازم نعرفه كمان إنه في ناس إنه لما بيوتهم ضيقة تكتر الحرارة، الزحمة تزيد حرارة، لأنه أنت حرارة جسمك مع حرارة جسم آخر تحمي الغرفة فعليا. أنتوا جربوا لما تروحوا مكان في تجمع، ادخلوا الغرفة في ناس كثير نوعا ما 5-6، شوف الحماة وخرجي من الغرفة للدارة، فعلا فعلا بتحصلوا في برود برجع، رغم انه ممكن ما فيش مروحة داخل. بس حرارة أجسامنا مع بعض في مكان مغلق هذه بتعطي خنقة فعليا. عشان كده أصبحت الناس ما عادش عندها طاقة قبل الناس، ونحن نكون عندنا إحنا صدر رحب للأسف الشديد. فخلونا الآن نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا أم أحمد، يا أهلا وسهلا.
2: كم يسلمي، كيف حالك؟
0: الحمد لله حبيبتي، الله يعطيك العافية.
2: سمية
0: نعم
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله
2: الحمد لله. والله يا بنتي هذه الكهرباء إذا ما فيش لي حل قدري ما تنفعش. تهملك لأنه دحين يعني كل واحد يرمي بيع على الثاني. تهملك الدولة ترمي بيع على فلان والفلان يرمي بيع على فلان. يعني هنا في ميزانيته خاصة الحالة، مش مسؤولة بميزانية الدولة. بس هنا في ما فيش ناس من يديرون بالشكل الصحيح. يرموا بيل النفط، النفط طيب إذا ما فيش النفط يعني حقنا مخزون مطروح ما حد يرضي يخرجه. في دول تبيع النفط نشتري منهم بأقل تكلفة، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: أيوة يعني هنا لو في عقول مثلا زي ما دحين النفط هذا خازنين، لو كل واحد يقول لك يا فلان وفلان وفلان يعني تعرف المسميات انت. أيوة لكن احنا خلاص إذا كان وزير النفط وزير الكهرباء يعني وزير يعني السلطة المحلية في المحافظات اللي هي كمان شيخة، حتى صنعة، حتى صنعة لو هي باردة برضو محتاجين الكهرباء.
0: صحيح.
2: تهمك يا بنتي، محتاجين يطلعوا ماي، محتاجين يعني لما تكون الدنيا باردة عندهم يفكوا اللي حق اللي تحمي كمان حماية، يعني محتاجين. شو محتاجين يعني؟ التهملك أقول لك الدنيا باردة، لا فهذا مش معقول، العالم كله باردة لكن الكهرباء عندهم شغالة. نحن ممكن يعني بالدول هذه يطلبوا من الدول يشتروا بفلوس ويبيعوا يعني يعبوا الخزانة حق المحطات الكهرباء وخلاص تمشي، وبعدين يطالبوا المواطن لازم تدفع لازم تدفع، إن ما تدفع بنقطع. لكن أول أعطيني تهملك، أعطي يعني كيف أنت بتشتري مني فلوس وأنت ما تعطيني الطاقة؟ يعني أنا أنت أعطيني وأنا أعطيك، تهملك يا بنتي هكذا يعني خذ وأعطي. أما أنك تشتري يعني الواحد دحين زي ما دحين شوفي أنت بتشوفي يمكن الشهرين

0: هذه الناس كل ما تدريش من فين يخرج وراح يشتري الألواح الشمسية.
1: صحيح.
0: الناس كله يعني
1: تكلف فعلا.
0: حتى ما فيش يا بنتي أماكن الناس تطرحيه، حتى ما فيش أماكن الناس تطرحيه. أنت تشوفي يعني بتشوفيها بشكل عشوائي، واحد طارح هنا واحد طارح هنا واحد طارح، يعني ما فيش حتى الأماكن لا إلا مش مخصصة لبناء طاقة شمسية ولا حاجة، يعني لا خزانات مخصصة ولا طاقة شمسية.
1: صحيح.
0: اللهم إن تشوفي أنت الآن عشوائي من خزانات من طاقة شمسية مركبة هنا.
1: صحيح.
0: يعني بشكل يعني عشوائي. يعني لو كانت مثلا زي بدحين أقول لك يعني خلاص نحن المفروض عليهم أن يتجهوا يروحوا يشتروا لنا يعني الطاقة البديلة من برا عن النفط هذا، ويشلوا من المواطن يا مواطن أدفع
1: عوضون.
0: أيوة يعني مثلا بيشلوا والله رخيص، صدقي إنه بيخرج أرخص من اللي يجيبون يشترون له من هنا من المناطق يعني هنا عندنا بيكون أرخص عندهم. لأن أنت لما تشوفي الأسعار لما يوري لك الأسعار حق النفط وهذا، بس نحن ما نعرف، لكن هم يعرفوا السعر بكم كذا وذا بكذا، البرميل بكم وهذا بكم. يعني أنت كمهندس وأنت كمسؤول يعني لازم عليك أنت تعرف كيف الفرق ما بين نحن المحلي يعني حقنا نحن الطاقة هنا المحلي، وكيف لما تشتريها من برا عن النفط، صح ولا لا؟ وعليك انت ريح المواطن. المواطن ما طلبش منكم اي حاجة، طلب الخدمات البسيطة، يمكن متعدش عدد الاصابع اليد، صح ولا لا؟ ايوه. وامسكوا علينا امطار بدقي وقدهم يصلحوا ويفعلوا، ولا شفت لا بابور، لا شفت واحد يبوز كدافة، لا شفت واحد يبوز حجار، ولا شفنا اي حاجة. قاسين والله يعني مرتاحين لهم، هم معاهم الطاقة الشمسية يركبوا لهم، معاهم مواطير، معاهم كل شيء، مرتاحين. لا ايش اذا هم المواطن هذا مسكين، الناس تموت، ناس امراض، ناس عندهم يعني اطفال لما تخيلي في الليل الطفل يقوم في الليل على الحمى، يعني تخيل بس يعني الواحد يعني تخيل طفل انت تكون ببيتك تسمع طفل يعني يبكي. فهذا يعني دلنا يعني مش عارفة ما أدريش إيش ربنا أعطاهم من قلوب يعني طرح فيها حجر يبان شكله. يلا الحمد لله على كل حال، الله يصلح الحال إن شاء الله وفي أمان الله.
1: الله يعطيك العافية أم أحمد، الله يعافيك يا رب. إذن شكرا لأم أحمد، وكان ختامنا معها. وأيضا في معنا تعليقات في الفيسبوك. معنا عماد البرش المريسي بيقول كل يوم نعلق ومحد ونبدي برأينا وما حد في مواضيعكم، بس للأسف ما أحد يقرأ ولا حد يرد علينا. والله يا عماد أنتوا على رؤوسنا طبعا، فإحنا للأسف معنا هنا مهام جدا، يعني ما بين عندي محاور وعندي هنا أكثر من تطبيق وأكثر من مهام عندي في الشاشة، ما بين الإخراج والإعداد والتجهيز وأيضا الصوت الصوتيات وأيضا الرد على الاتصالات. فبالتالي فعليا احنا انت لو تركز علينا في البث المباشر بتلاقي انه عين عندكم وعين مهلش عندكم، فتلاقيها دائما متجهين لأكثر من اتجاه. ليش؟ لأن احنا فعليا نكون نتابع البث، نتابع الوقت، نتابع هنا. فحتى التعليقات ما تكونش باينة معانا، فهو مش سقال لكم أو طناش، الله المستعان انتوا على راسنا طبعا. فالله يديمكم معنا. ففعلا فعلا والله العظيم احنا ما نقدرش أحيانا نكون متواجدين حتى في التعليقات. زي الآن شفت التعليقات وحبيت لنا أقولها، وأيضا في تعليق آخر شوفها الآن اختفى عليها. في قبلك كان تعليق ولكن للأسف الشديد أنا مش عارفة أظهره عشان نقوله، ولكن إن شاء الله إن شاء الله لكل حبايبنا ومتابعينا في كل مكان نقول لكم من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
0: عدنية اف ام،
1: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى الثانية بعد الظهر، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: زمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظا على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: باب
8: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري، قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال:

عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

88.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج

في حلقتنا اليوم أيها الأعزاء نتناول بالعرض والتحليل رواية نخلة وبيت لمؤلفها عيدروس سالم الدياني. الروائي هو رسول بيئته، وكلما كان هذا الرسول أمينا كلما كانت صورة تلك البيئة واضحة ونقية في عين مخيلة ووجدان القارئ. نخلة وبيت، نافذة فتحها الروائي عيدروس سالم الدياني على بيئة شبوانية خالصة، لكنها في الوقت ذاته تمثل بيئة العديد من المناطق الريفية للجنوب اليمني. وقد كان خير رسول لهذه البيئة، فقد أخذ قلمه ناصية مخيلة القارئ إليها بأسلوب روائي حساس ذي شجون، مما جعل لغته تتسلل إلى وجدانه وتحرك أوتار شعوره بهدوء وانسيابية تشعره أن هذه الأحرف نسجت بسكينة تحت نخلة تحفها رائحة الطين التي بنيت منها البيوت. تتلاقف صوت الراوي شخصيتان رئيسيتان هما عوض وسعدان، صوت يتألم ويراقب ظلم العبودية الذي يقع على غيره لكن بسلبية تستبعد مواقفه وآراءه، وصوت تكبل جموحه وطموحه أغلال العبودية المندثرة رغم كل محاولاته الحرة لفك أثرها. فعوض وسعدان شخصيتان متناقضتان لا يجمعهما إلا الحب الأخوي لبعضهما كالأقطاب المتجاذبة رغم اختلافهما. تستعيد الرواية ثلاث محطات رئيسية مؤثرة في تاريخ هذه البقعة الجغرافية، لكن الدياني ينبش بقلمه تماما موضع التأثير الاجتماعي لها. المحطة الأولى يمثلها العهد القديم، عهد يقسم الناس إلى وسادة وعبيد يباعون ويشترون، وتعرض إنسانيتهم في سوق الفوارق الطبقية والخلل الإنساني. المحطة الثانية عهد الاشتراكية، الذي أبرز الكاتب بسلاسة ورؤية صادقة بعض محاسنه ومساوئه وانعكاسه على العنوان العريض لفكرة الرواية الرق والفوارق. المحطة الثالثة عهد الوحدة، الذي اتسم بعودة تغذية تلك الفوارق بحلة وأدوات سياسية رغم قالبها الاجتماعي. تميز الوصف لكل محطة من تلك المحطات بالتركيز على انعكاسها على الإنسان في جانبه النفسي أولاً، ثم المعيشي والفلسفي ثانياً وثالثاً، مع أن العطار العام كان يحكي الجوانب الاجتماعية. كانت نافذة الغربة التي يقفز إليها أبناء هذا البلد هرباً من تقلبهم على نيرانه السياسية التي توقد كل يوم، بل توقد بحطب مختلف لتشوي إنسانيتهم فيه بطريقة مغاير عن الأخرى، هي الميناء التي رست فيه فكرة الرواية. ففي الغربة لا فضل لحر على عبد في تجرع مرارتها وابتلاء خيبات الحلم بنعيمها واجترار الجلد للصبر على أشواكها إلا بالحظ والتوفيق. شخوص الرواية رسمت بواقعية جلية لحد شعور القارئ بأنه قد يلتفت ويراها حوله هنا وهناك، والوقفات التأملية للكاتب بصوت شخوص الرواية أضفت على الرواية جمالا أدبيا رصينا وبعدا فلسفيا هادئا تتجلى فيهما المهارة الأدبية والرصيد الفكري. كانت النهاية رائعة، تترك للقارئ باب الخيال مفتوحا للمضي فيما بعدها، مع عدم تركه عرضة للتيه، فهو يحمل مصباح تأملات الكاتب لتنير له طريق هذا الخيال. بهذا أيها الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

قدمت لكم غدنية FM 88.9 قراءات في كتاب عرض وتحليل الأديبة القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
6: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
8: تعلم أينما كنت.
11: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن.
13: للوطن.
5: اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم، أرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم عدنان شيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث حلولا عاجلة لوقف طفح المجاري وتحسين خدمات الصرف الصحي. مدير عام البريقة يناقش مع اتحاد الجمعيات سبل التعاون المشترك. وزير الصحة يدشن حملة توزيع الناموسيات على مخيمات النازحين. وكيل الصحة يبحث مع ماري ستوب تعزيز مشروع الدعم مقابل الأداء. شركة الغاز تؤكد استقرار إمداد الغاز المنزلي في عدن والمحافظات المحررة. رئيس جامعة تعز يشكل لجنة لمراجعة رسوم سكن الطالبات. وأخيرا وزارة الصناعة تناقش فحص السكر البرازيلي وتؤكد سلامة بقية المنتجات. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ خلال اجتماع موسع مع مديري المديريات وقيادة مؤسسة المياه والصرف الصحي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي وسبل معالجة طفح المجاري المتكررة. وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للمعالجات العاجلة والمستدامة مع التشييد على تكثيف الرقابة ومحاسبة المتسببين في إلقاء المخلفات داخل شبكات الصرف الصحي وتعزيز المتابعة الميدانية لتحسين الخدمات والحفاظ على الصحة العامة والبيئة. التقى مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودية فريقا من اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية والتنموية لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، واستعرض الاتحاد أبرز أنشطته ومشاريعه الإنسانية والتنموية، فيما أكد الداودي استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة بما يسهم في توسيع التدخلات المجتمعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجا. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح بتعاون مع منظمات الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة حملة توزيع 822 ناموسية مشبعة بالمبيدات للوقاية من الملاريا وحمى الضنك، وتشمل الحملة نحو 622 مخيما للنازحين في مختلف المحافظات ضمن جهود مكافحة الأمراض المنقولة بالبعوض وتعزيز الوقاية الصحية. بحث وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتور عبد الرقيب الحيدرية مع ممثلي منظمة ماري ستوب تعزيز مشروع الدعم مقابل الأداء في مرافق صحية بعدن ولحج وحضرموت وتعز، واستعرض اللقاء نتائج المشروع في تحسين جاهزية المرافق وجودة الخدمات وآليات المتابعة والتقييم، مع التأكيد على استمرار التنسيق وفق مؤشرات أداء واضح. أكد مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز إن إمداد الغاز المنزلي إلى عدن والمحافظات المحررة تسير بصورة طبيعية وفق جداول التحميل والنقل وحصة كل محافظة، وأوضح أن الإمدادات مستمرة خلال فترة صيانة المعامل في صافر، داعيا المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانجراف وراء الشائعات التي قد تتسبب بأزمة مفتعلة. وجه رئيس جامعة تعز البروفيسور محمد الشعيبية بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة رسوم سكن الطالبات وآلية احتسابها والجوانب المالية والتشغيلية. وتهدف الخطوة إلى تحقيق التوازن بين استدامة الخدمات وتحسين جودتها مع مراعاة الظروف الاقتصادية للطالبات، مؤكدا حرص الجامعة على توفير بيئة سكنية آمنة ومناسبة. وأخيرا ناقشت وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات الرقابية بشأن السكر البرازيلي من علامة يوبية لحين استكمال الفحوصات المخبرية، وأكدت الوزارة أن الإجراء احترازية ويخص المنتج المحدد فقط، مشيرة إلى سلامة بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة وفق وثائق هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج وأبيان والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبيان يافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
في أمان الله.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: باب التنسيق.

0: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس، لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس، للتجارة والاستيراد.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
9: عدنية.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

العدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، ثم ذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فجبه، إلى آخر الحديث. وقال في حديث آخر: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث الجار، وما أدراك ما الجار. وهذه مشكلة عند أغلب الناس، إذا ما قلت كل الناس، يعني إلا ما ندر. يعني بعض الناس تجد الجار كالذهب عليه، بل إن بعض الناس لا يريد أن يبيع بيته لأن جاره فلان من الناس، وإذا مات الجار يذكره بالخير، مات الذي ما رأينا منها أي شر. فللجار حقوق كثيرة، أول شيء حفظ حقوقه العامة. من حفظ الحقوق العامة، إذا طلعت تبدأ بالسلام: السلام عليكم فلان. لكن للأسف، وهذه حصلت ورأيناها، أن يطلع الجار ما يرفع إيده بالسلام على جاره، كأنه ما يعرفه، بل إنه ما يعرفه. يعني ينزل جارك في بيته وتمر 10 سنوات 20 سنة ما تعرف اسمه ما تعرفه، لأنك ما تزوره، وهذا من المصائب. كذلك من الحق العام للجار أن تستر عليه. قد ترى منه خطأ، أو من أهله أو من أولاده، فما تشهر فيه بالديوانيات وفلان سوى، جاري سوى وجاري، وتقوله بالاسم. للأسف هذا مو حق عام. قد تأثم لأنك تكلمت على الجار غيبة، وثاني شيء جار. كذلك من الحقوق للجار الإهداء له. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح وحرص نساء المسلمات، قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن أو لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات. فرسا شات العظم، عظم الخروف، رجل الخروف تهديها الرجل، ما في لحم أصلا العظم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو فرسا شات. يعني كأنه احتقر الرسول صلى الله عليه وسلم: تهديها ولو عظام رجل الشات. وقال فوق هذا: ليس للمؤمن، أو ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. يعني أنت تملي بطنك وجارك جوعان. الحين بالكويت لله الحمد، يعني ما في، الكل شبعان ولله الحمد والمنه، وسأل الله عز وجل أن يديم هالنعم. لكن في بعض الدول قد يكون جارك فقير وأنت ما تعلم، أنت تخرج من بيتك في الصباح وترجع في المساء ولا تعلم أن هذا الجار سواء فوقك أو تحتك أو بجانبك، ما تعلم أنه قد يكون فيه ضيق في المعيشة. فما يجوز. حتى الشيخ الألباني قال، وفي هذا الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، يحرم وعليه إثم. تخرج من بيتك ما تعلم أن جارك، يا أخي ما مو شرط أنه يكون جارك، ممكن حارس العمارة. حارس العمارة اللي يكون راتبه 50-60 دينار يرسله إلى إلى إلى أهله. فهذا حارس العمارة ممكن ما يكون في حاجة، وأنا ساكن في العمارة هذه، أنزل يا أخي ما يمنع تعطيه 5 دنانير 10 دنانير تسد حاجته. لك أجر والله. أول شيء هو جارك بالعمارة، وثاني شيء تصدقت عليه لأنه محتاج، فلك الأجرين. كذلك من حقوق الجار الكثيرة
أنك تساعده وتنفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. هذه نقف عندها. تخيل الجار اليوم قاعد يبني في بيته، وبيته ملاصق لبيتك، مثل ما كثير من الناس يبي يرمم، فيحوشك مثل سميت، خشبة على البيت، طابوق قدام سيارتك. فيا أخي ارحم جارك قليلا، يعني كلها 6 أشهر، سنة، سنتين ويخلص البنيان. بعض الناس لا، شلون يحط خشبة على بيتي، شلون يحط الطابوق عند بيتي، وشلون يسد الباب، وشلون. هذا بعض الناس اللي ما يفهم. لكن والله في أشياء إيجابية رأيناها في مواقع التواصل. مرة من المرات واحد أمه جاية من العلاج بالخارج، تخيل الشارع كله مركب زينة، كم بيت؟ تقريبا 20 بيت. ليش؟ متضامنين مع هذا الجار اللي أمه جاية من علاج بالخارج. واحد، هذه يمكن أسبوع اللي طاف شفتها بتويتر، عنده عزاء، جيرانه 3 أو 4 يمينة ويسارة فضوا المصافط حق جارهم. ليش؟ وكتبوا مواقف للعزاء، مع أن العزاء عند جارهم، لكن هم كل واحد أبعدوا سياراتهم عشان يقف المعزون في هذه الأماكن، وحطوا لوحة مواقف للعزاء 1 2 3 4 بيوت. هذا تكافل اجتماعي، هذا حق الجار، ساعده. مرات تصفط في شو اسمه في عن جارك يقول لك راعي البيت: لا لا لا تكفى، لا تسبب لي مشاكل. ليش؟ يقول لك: والله الحين يفشش توايرك، هذا عسر. لا يا أخوي، لا تصير عسر، لا فشش توائر ولا شيء، أطلع سيارتي. فالله الله الله الله باللطف. وهذا جار يعني عمرك كله راح يكون معك. كذلك من الأمور اللي للجار والحق من حقوق الجار الإحسان إليه وإكرامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فل هذه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الإكرام الجار بالكلمة الهينة اللينة، غض البصر عن أهله عن نسائه. للأسف أن بعض الناس ما يجي حيله إلا على أهل جاره، يطالع فيها، طالع بزوجة جارة، بنت جارة، من راسها إلى أرجلها، نسأل الله العافية. وهذا خطأ، وهذه مصيبة. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد. وهذه من الحقوق أيضا، من الحقوق، الجار أولى بشراء البيت، وهذه كثير من الناس ما يعلمها. أولى الناس ببيتك جارك. أنت متضايق تبي تبيع بيتك، أو شفت بيت ثاني تبي تبيع بيتك عشان تشتري البيت هذا الثاني، أول شيء تعرض بيتك على جارك الملاصق لك: يا أبو فلان أنا ببيع بيتي. لك نية، لك رغبة، إذا كان له رغبة هو أولى من غيره البعيد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره، كما في الصحيح وصحاح شيخنا الباني. أول شيء أبدأ بالجار. لك رغبة بالبيت؟ إذا كان له رغبة بالبيت، يمكن يبيها لولده، يبيها له، كان له رغبة بالبيت، أول شيء تعرضها على جارك. هذه حقوق الجار. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، ويجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا وصلنا على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع البيت السعيد. كلمة الحب في هذه الأزمان ابتذلت، فصار يسمعها كل أحد في كل مكان، وصار بعضهم يربط بين رباط فاجر فاسد، فيسمي ميله إلى أنثى لا تحل له حب. ونحن حقيقة في بيوتنا السعيدة نحتاج أن نعلن الحب، لأنه حب شريف نبيل. تسمع الزوجة من زوجها كلمات الحب والشوق، ويسمع الزوج من زوجته كلمات الحب والشوق، بل كل الأبناء: إني أحبك. قلها أيضا أيها الحبيب لأبنائك ولكل من يخالطك، فإن كلمة الحب ترمم صدوع القلب. وبعض بيوتنا بها صحراء قاحلة، لا مودة ولا رحمة ولا محبة. ولو أن الزوج قال يوما لزوجته أحبك لربما اندكت كثير من الهموم، ولربما أشاحت عن الوجه العبوس. كلمة أحبك معنى ذلك أني أفديك بما عندي، معنى ذلك أن الدماء التي في قلبي تنبض حبا لك، وكذلك الزوجة لزوجها. جددوها ولا تملوا منها، قولوا للكبار قبل الصغار، فإن كل منا في البيت يحتاج كلمة أحبك. الحبيب قالها لعائشة، وقال إني رزقت حبها لخديجة، وقال لأبنائه الحسن والحسين وأسامة بن زيد: اللهم إني أحبهم فأحبهم. أعلنوا ميثاق المحبة وجددوها، وقولوها في كل صباح وكل دخول، وعند كل خروج، وعند كل مساء، وجددوا النية فيها حتى تسعدوا. ومع البيت السعيد.
1: هذا هو البيت السعيد.
0: الحب رزق، نعم، وهنيئا لمن رزق الحب. الحبيب عندما لامته عائشة رضي الله عنها على كثرة ذكر خديجة رضي الله عنها، مع أن خديجة قد ماتت قبل زواج الحبيب منها، قال الحبيب لعائشة: إني رزقت حبها. وبعض الأزواج له 20 عام في بيته ما رزق الحب، وما هو صنع الحب، ولا مشى في طريق حب حتى ينبت أشجار الحب في بيته. البيت السعيد الحب في كل زواياه وفي كل جنباته. حبيبكم عليه الصلاة والسلام أعلن الحب في المدينة كلها، بل لجميع أصحابه، أنه يحب عائشة. نعم، أتاه مرة عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. عائشة، هو كان يريد أن يعدد له الرجال، لكن الحبيب أراد أن يعلن الحب لأصحابه، لأن البيوت لا تسكن ولا تطمئن إلا بالحب. ثم قال: ومن الرجال، فقال أبوها. إنه الحب الذي قال الحبيب لفاطمة رضي الله عنها: أتحبينني؟ وهي ابنته. قالت: نعم يا أبتاه. فالتفت إلى عائشة وهي بجواره فقال: أحبي هذه. ليس عيب أن تخرج المشاعر وأن تظهر المشاعر، لأن أجمل وقود الحب وقوده أن نعلنه بالألسن، وأن يسكن القلب، وأن نعيش في دوحة هذا الحب الجميل. نعم، ألست تزوجتها؟ ألست تزوجتي؟ أليس تم الاختيار؟ بني البيت؟ إذن سيروا في طريق الحياة، ولن تستطيعوا السير بلا حب، فتحابوا حتى تجدوا للحياة لذة. هذه وصايا لمن أراد أن يكون بيته سعيداً.

إن الجفاف العاطفي في بعض البيوت أيها الأحبة هو الذي سبب كثير من المشكلات. البعض متعود يقول يا حبيبتي ويا حبيبي كلمات جافة يقولها لكل أحد، لكنها أن تكون مقصودة وفيها دفء البعض لا يجيد فن إلقائها. هذا الجفاف أيها الأحبة غير مبرر، لأن بعض الناس بعض المثل الرجال عندما تزوج بأخرى تفجرت معاني المحبة عنده وبدأ بالرومانسيات مع الزوجة الأخرى. ما ذنب الأولى؟ مع الأبناء الصغار تجده ما شاء الله يتدفق عاطفة، ما ذنب الكبار؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقبل ما بين عيني فاطمة رضي الله عنها ويعلن حبها أنها من أحب الناس إليه وهي سيدة نساء العالمين، كان يحبها، وهذا المعين يجعل الأبناء لا

أيضا له ببعض مشاعره. والعجيب أن بعضنا متى يقول أحبك والله يخليك لي ويا روحي والكلمات الجميلة؟ إذا مرض صاحبه، إذا مرضت الزوجة بدأ على رأسها يبدأ يتخشع عندها ويبكي قليلا، وإذا ماتت بكى على نصائب قبرها، أو العكس هي تبكي على نصائب قبره، أو إذا مرض تونا نعرف قدرك يا أبو فلان، وهو يقول أو تونا نعرف قدرك يا أم فلان. أين هذا الكلام الجميل؟ في الحياة لربما أمراضنا التي في أبداننا، الأمراض اللي في أبداننا سببها أننا ما سكننا بسبب عدم سماع كلمة طيبة جميلة. والله إن كلمة الرجل لزوجته أحبك عبادة إذا دخل فيها نية، بل وهي بلسم، بل هي علاج. ولذلك احذر واحذري أن تجف هذه المعاني منكم. وبعضنا بالجوال إذا أرسل للناس رسائل ماذا يفعل؟ يضع الفيسات الجميلة وكلمات جميلة ويقولها للناس، وإذا دخل في البيت إذا هو صحراء مجدبة. فأعلنوا الحب حتى تعود السكينة إلى النفوس والسعادة إلى البيوت. أسعدكم الله.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 920001133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
7: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل
11: يا الله،
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن سيراميك.

يهدأ كل شيء. نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM، لون جديد. حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث حلولا عاجلة لوقف طفح المجاري وتحسين خدمات الصرف الصحي. مدير عام البريقة يناقش مع اتحاد الجمعيات سبل التعاون المشترك. وزير الصحة يدشن حملة توزيع الناموسيات على مخيمات النازحين. وكيل الصحة يبحث مع ماري ستوب تعزيز مشروع الدعم مقابل الأداء. شركة الغاز تؤكد استقرار إمداد الغاز المنزلي في عدن والمحافظات المحررة. رئيس جامعة تعز يشكل لجنة لمراجعة رسوم سكن الطالبات. وأخيرا وزارة الصناعة تناقش

متابعينا الأحبة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المسائي، برنامج حديث ما بعد الغروب. مساء الخير لكل قلب يبحث عن لحظة هدوء، مساء الخير لكل روح أنهكها ضيق النهار ثم جاءت إلى هنا لتستريح بين الكلمات. حين يأتي المساء وينزل ستاره وتضيء النجوم حكايات السماء، نلتقي بكم من جديد لنرسم معا مساحة من الدفء ونفتح نوافذ الحوار ونشارككم قصصا وأفكارا تلامس القلب قبل العقل. مستمعينا ومتابعينا الأحباء أهلا وسهلا بكم، ولكل من اختار أن يجعل من هذه الأمسية رفيقة له معنا في عدنية FM، وأيضا أهلا ومرحبا بكل مستمع كريم ينضم إلينا من أي مكان. مستمعينا الكرام، نتمنى أن يكون لقاؤنا اليوم مليئا بالمحبة والصدق والكلمة التي تنير الفكر والابتسامة التي تخفف عن الأرواح. مساءكم سكينة ومساءكم أمل ومساءكم أجمل بوجودكم معنا دائما، نرحبكم أجمل ترحيب ونتمنى لكم أمسية عامرة بالخير والجمال معنا على عدنية FM وبرنامجكم حديث ما بعد الغروب. أرحب بكم أنا سمية سمير. وأحبائنا في كل مكان، طبعا نذكركم باتصال أو مشاركتكم معنا عبر برنامجنا حديث ما بعد الغروب لمشاركتنا تعليقاتكم حول موضوع اليوم والذي يهمنا أكيد، ونتواجد دائما لأجلكم أنتم أحلى متابعين من منبر المحبة والعطاء. تواصل معنا والمشاركة تصلوا بنا على أرقامنا 77468999 أو عبر الأرضي 02-851-88-8. أرقامنا هي 77468999 أو عبر الأرضي 02-851-88-8. مستمعينا ومتابعينا، مع انتشار الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي في هذا الزمن وهذه الفترة، أصبح الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم التي تستهدف الأطفال والمراهقين والشباب وإلى آخره. والمؤلم أكثر أن كثير من الضحايا لا يخبرون أسرهم، ليس لأنهم لا يثقون بأسرهم وإنما لأنهم يخافون من العقاب أكثر من المبتز، فذلك يخشون العقاب واللوم وسوء الفهم أو العواقب التي بتأتي أكثر وأكثر من خلال أنهم يتكلموا ويصارحوا أهاليهم بالموضوع. فلذلك كثير من اللي يتعرضوا للابتزاز لا يذهبون لمصارحة أهاليهم أو من معهم أولياء أمورهم، فبالتالي يضطروا أنهم ينصاعوا أو يرضخوا لهذا المبتز ويعطوه أكثر وأكثر كيف ما كانت طلباته مادية أو غير مادية. فلذلك كيف يا ترى تتصرف الأسرة إذا اكتشفت أن ابنها أو ابنتها تتعرض للابتزاز؟ وهل الخوف هو داخل المنزل هو

0: إذا أريد الإجابات منكم أنتم مستمعينا ومتابعينا الأحبة. إذن متابعينا ومحبينا، دعونا نسأل أنفسنا، لماذا يخفي الأبناء تعرضهم للابتزاز عن أسرهم؟ لماذا يا ترى دائما الأبناء عندما تتعرض للابتزاز لا تتحدث مع الأسرة، لا تثق بأسرتها؟ فدعنا قبل أن نجاوب على هذا السؤال نستمع إلى من سيجيبنا على السؤال. ألو، مرحبا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا، مساء الخير والعافية.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: يا مي ما شاء الله عليك. يا
0: رب يديم الضحكة يا رب.
1: يعني خلاص ما شاء الله عليك. انتظر البحث حقي.
0: هي الكلام ده هلو معانا من قبل، انت عارف تأثرنا بالشاميين وكذا، فانت اجيت لبسطة يعني خليتها مثبتة معانا على طول.
1: بس لذيذة لكن الأدربي
0: أكيد ولو
1: كلمة إيه يبعث لي في شعار المصاري.
0: إيه يا ريت والله.
1: تحية ليلك، تحية للطاقم، يبعث لكم الشعار المصاري.
0: اللهم
1: تحية للمشتركين حبايبنا، يبعث لهم الصحة والمصاري. تحية لأم حمزة أختي الرائعة، ويبعث لها الصحة والمصاري.
0: آمين،
1: لأن ذكرتنا هي في برنامج ثلاث صغيرة.
0: يا ريت يا ريت يعني من بعد كذا تمام تضيف جنب الدعوة حقك يبعث لهم الصحة والمصاري ومنظومة.
1: منظومة ما لقي بيها بالنطق حق السوري ولا اللبناني.
0: خلاص ايش يقولنا؟ أقول له منظومة
1: منظومة. إيه يبعث لهم المنظومة.
0: آمين.
1: إيه ولو شوف يا ست الكل، أول حاجة الله يعينك.
0: آمين
1: ما شاء الله عليك.
0: ليش؟
1: ربنا يقويك.
0: آمين يا رب.
1: في الإذاعات تسمع عليك أنا ما شاء الله.
0: الله يعطيك العافية
1: وربي بيقويك إن شاء الله ويجعلك ناجح.
0: آمين.
1: في عملك في حياتك إن شاء الله.
0: آمين. آمين إن شاء الله.
1: وجميع طاقمنا وجميع المشتركين والمستمعين حبايبنا.
0: آمين يا رب.
1: شوف يا ست الكل، هو العطاء اللي بدأ العطاء من فين؟ من الأسرة. من الأسرة. الأسرة المفروض تتعامل بلطف مع الـ مع الـ الـ البنت ولا الولد. ولكن من كثر الخوف حقه الطفل الولد ولا البنت، الوعيد والتهديد والخوف من الأسرة، ودائما تقليطه، ودائما تقاعدات، ودائما حساب وعقاب، أكيد بيظل الولد خائف وتتحمل المسؤولية الأسرة. المفروض الأسرة تكون يعني الأم إذا كان أب شديد يعني شوية الأم على جنب. تمسك البنت ولا الولد، تكون صريح، تفتش تلفون، يجلس تخافسه، يجلس يكون صريح معها، يخرج الكلام من داخل مشان يلحقوا على الأقل المشكلة هذه اللي حاصلة، يتفادوها سريع.
0: أوكي. كيف أنا بتعامل؟ كيف بتتعامل أنت في لا سمح الله في حالة إنه صار مثلا هذا الموقف، ربي يبعده عنك وعن أولادك، أنت كأب كيف أول شيء ممكن تتعامل فيه بحيث إنه الأب والأم يستمعوا لتعاملك، يمكن يعني يعرفوا مدى أغلاطهم؟
1: يعني أول
0: هل بتلومه فعلًا، بتصيح وبتعقد الموضوع أو
1: لا لا لا لا لا يمكن لا يمكن
0: بعد كده ممكن أنا أوبخه،
1: بيخاف في قصص بتكون أكبر ما بيكلمناش.
0: صحيح.
1: لا مش صعب الكلام. أنا تدريجيا وأطبطب عليه، هو محتاج إلى طبطب الآن في ذا الموقف. أول حاجة أنا كيف وصلت له هذه الفكرة؟ عبر التلفون السيار. إذا أنا أول حاجة أمنع التلفون السيار منه مؤقتا.
0: جميل.
1: وأفهمه، بس هو مفروض قبل ما أعطيه التلفون السيار، قبل ما يكون التلفون سيار نفهمه، نحذره، نعلمه قبل ما توقع الفاس في الراس.
0: صحيح.
1: قبل ننسى نقدم له نساء ويتم مراقبة مستمرة قبل أن توقع ذي المسائل. الأم الأب يراقب التليفون، هات باشوف، هات كذا هات كذا، قبل المفروض.
0: نعم.
1: قبل
0: خلص جت الطوبة في المعطوبة زي ما يقول إخواننا المصريين.
1: خلاص تمام. إذا أنا أحاول، إذا مشكلة كبيرة لازم أول حاجة الدولة في قانون يرجع ويمنع هذه المسائل. لازم إذا ما في قانون الدنيا بتتسلك للآخر. لازم حساب وعقاب. إذا تعاقب واحد 10 بيبطلوا، 100 بيبطلوا، بيمشوا صح. لهذا لو في عقاب الدنيا مسير، فالابتزاز موجود، بيزيد وينتشر. ما معنا اللي نحافظ على عيالنا بقدر ما نستطيع، نراقب التلفون، نراقب زملائهم، نراقب من اللي معاهم، نراقب اللي يعني يحاولوا أن يدفوهم في في في وقوع في أخطاء، نحاول قدر ما نستطيع. الأم من جنب والأب من جنب يراقب التلفون بالتي هي.

0: تتكسل وبالليل وبالليل وبالليل وبتمشي الامور ان شاء الله بخير وعافيه. لكن تفتح الحبل على القارب الدنيا لا تختبط كلها، تشجع الولاد ولا البنت الله معك ما عاد يكلموك نهائيا.
1: صحيح.
0: في سؤال؟
1: شكرا، الله يعطيك العافيه يا رب. شكرا.
0: امين امين وياك.
1: الله يسعدك يعافيك. هذا كان رأي أستاذ أحمد اللبناني حول الموضوع، وكأب كيف ممكن يتصرف مع أبنائه لو لا سمح الله تعرضوا لهذا الموقف، وربي يبعد عنكم هذا وعن الأستاذ أحمد. لكن يا ترى الأستاذة منى إيش بيكون تعليقي حول هذا الموضوع؟ أستاذة منى كيف حالك؟
2: الحمد لله سمية، مساء الخير. مساءك سعادة.
1: عافية حبيبتي، أهلا وسهلا.
2: يعطيك العافية في الظهر وبعد الغروب وكل وقت.
1: الله يعافيك يا رب. ما هو إحنا بيننا شفتات أنا وعليا، بحيث إن هي مسكت الصباح أنا بمسك بدالها المساء وهكذا.
2: يعينكم يقويكم، ومساء الخير لمستمعينك والبرنامج الرائع والموسيقى الأحلى. حبيت يا مية الموسيقى،
1: حتى صوتي رجع مع الموسيقى، مش فيه إنه هادئ غير الصباح والظهر. الصباح هجومية، الظهر كده شوية
2: والله للأمانة. وأنت تتكلمي والموسيقى يعني حبيت يعني فعلا تخلي الواحد يسترسل في الكلام
1: فعلا.
2: ومساء الخير كمان لأحمد والمتصلين اللي بيتصلوا، والكل والكل والكل.
1: مساء الفل عليك، وإن شاء الله يوصل ويسمعوك الآن.
2: يعطيك العافية. بالنسبة للموضوع اليوم يا سمية، يعني أنا يمكن أقول الأسرة لها الأساس أو لها الدور الكبير في هذا الموضوع، وأنه يتفاقم ويكبر بحكم الضغوطات النفسية اللي بينضغطوا المراهقين فيها، وثقافة العيب يا سمية بين قوسين اللي احنا داخلين فيها، وأنه في حواجز كبيرة بين الأبناء وأبائهم مع مراعاة المراحل العمرية والوقت اللي نحن فيه. يعني يمكن أمي وأبوي وجدي وجدتي غير مرحلتي، أنا غير مرحلة أولادي. لابد أن نحن كأسر نعرف أن المجتمع هو بيئة، ويعني أشياء بتولد فيه وبتأثر على الأولاد. يعني مستحيل تكون الأسرة يا سمية هي الأساس الوحيد، لا، المجتمع كمان بيخرج أشياء، أو بيكون في أخطاء الأسرة تتحملها. يعني مثلا إذا كان المجتمع هو كل يد واحدة على أي مشكلة أو على أي سلوك غير سوي في المجتمع، صدقيني ده بيبدأ وده بيتعود وده بيفعل الكل بيكون يد واحدة، ما بتكون هذا السلوك السيء أو الغير سوي موجود. لكن إحنا بنشجع دائما السلوكات الغير لائقة. يعني الآن ثقافة الحوار بين الأسرة مش موجودة يا سمية أصلا. يعني أنا مثلا أولادي أو بناتي في سن المراهقة، لابد أكون قريبة منهم وأحتضنهم، أفضل ما يكون واحد غيري يحتضنهم أو يكونوا يلقوا للتليفونات. ونحن عارفين أنه خلص هذا هو عصر التكنولوجيا والتليفونات والآيبادات، تواصل اجتماعي، أشياء يعني فرضت علينا كمجتمع
1: على العالم الآخر بشكل كبير.
2: أيوة. كيف نسوي
1: واللي لا يناسب للأسف.
2: أيوة. كيف نسوي؟ عليك أنت كأب كأم كخال كعم كمدرسة كإعلام كمسجد، نحن دائما نوعي ونعطي الأشياء اللي هي إيجابية وسلبية بهذا التواصل. ونحن نعود أولادنا أنه أنت ما تخافش من أي ابتزاز، أنت كن صاحب وامشي صاحب، فاهم أنت كيف تتعامل مع هذا الجهاز، علشان أنت خاصة اللي هم سنهم صغير جدا. يعني خاصة اللي ما فهموش يبدأوا بصور بأشياء ويدخلوا لهم ناس وكذا، أنت كن مراعي هذا الشيء أنه ابنك ممكن حتى في لعبة يدخل له هذا الابتزاز.
1: صحيح. طبعا شفنا هذا الموضوع دحين قبل فترة بمسلسل ناقش،
2: شفتي كيف؟ أيوة. ففي أمهات بعيدين عنهم ويقول في الأخير يا سمية ويضرب ويشتم، ويمكن يعاقب ابنه، يمكن يجيب له الحالة نفسية، يمكن يجيب من ابنه، يمكن يخلي ابنه مع يا انه خلاص بيتحطم نفسيا وما عاد بيخرج يعني بالمجتمع بشكل سوي، يا انه بيخرج بشكل افظع واخلاق أسوأ وبالخفاء. صحيح. يعني من غير ما يكون اهله يدروا. وهذا الشيء كمان المجتمع احس انه لما يكون في قضيه ابتزاز او صور مع بنات او مشاكل، مش عارفه ليش يا سمية هذا السؤال يراودني دائما، الشخص اللي يبتز هذا انت بتظهره يعني عادي، وانه هو أيوة. مثل لو كان رجل اولا خلص من قال لها البنت اصلا تتصور، البنت انت كده بتخليها بدل ما هي ضحيه خليتها هي يعني خلاص كانها مجرمه.
1: الضحيه دائما تلام. انا
2: هو المجرم يا سمية، هو
1: ناقشت الموضوع ده من قبل في برنامج صباح الورد تقريبا،
2: شفت كيف؟ أيوة. فهذا فللأسف ايوه يعني اقصد انه هذا النظره لو المجتمع غيرها وكنا كلنا حاضنه لهذا الشيء، ما بيكونش في ابتزاز بهذا النوع من الكل، من الاسره ومن المجتمع. يمكن اني اتعامل صح مع اولادي وما ادريش سبحان الله يكون في اشياء خطا وكذا، مش كل صغير وكبير اعرفها، لكن احاول بقدر ما استطيع اكون غريبه منهم، حتى لو يكون في مشكله يا سمية نتفاداها وتكون أهون وأبسط ما تكون مشكلة أو كارثة أكبر. عرفتي كيف؟
1: صحيح.
2: نعرف التفاصيل، نتكلم مع أولادنا، نعرف إيش عليهم إيش عليهم، نحاول نعالج المشكلة بطريقة راقية وبطريقة سلسة من دون ما ندخل يعني في في في مهاترات أو مشاكل أكبر. عرفتي كيف؟ حين لما بنحل المشكلة بقوة أو بشرانية وبعصبية وبتهور، يمكن ما أصلا المشكلة واقعة واقعة، فممكن ما بنلاقيش حل. قال نحن لابد أن نحن نمسك عصابنا ونكون بهدوء ونعرف خبايا الموضوع وإيش الموضوع بالضبط ونعالج الموضوع. يمكن يعني حتى الشخص اللي يعمل هذا الشيء الابتزاز نخرج منه شخص طيب ونبعده عن هذا السلوك. فنحن قررنا في الأخير أن ننهي هذا الموضوع، سواء كنا على على على على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طب برأيك هل ممكن الأهل لما بتعرف المشكلة هذه ويقبلوا مثلا طلبات المبتز ومطالبه، هل هذا شيء صحيح أو زي ما يقولوا خلينا إحنا بس نلم الموضوع؟ هل تشوفي هذا تصرف صحيح من الأهل؟
2: بالعكس أشوفه أكبر خطأ، لأنه هذا بيعطي الشخص المبتز اللي يبتزك هذا يعني بتعطيه مبررات أنه صح وأنه يعني غيره بيعمل نفس الكارثة ونفس السلوك مرة واثنين وثلاثة. ما أنا قلت لك أصلا نحن بنشجع هذه السلوكيات، هي ما بتنبتش كذا لوحدها سبحان الله. نحن البيئة الحاضنة دائما السلوكيات غير لائقة بمبرر العيب وعلى قولتك المدارة والخفة، وخاصة لما تكون ليش أو حتى ولد عمل غلط. لا صحيح. أنت كن شجاع أو كون شجاعة واجه المشكلة.
1: الناس ما ترحمش بعد كده بيلوموا الضحية أكثر من الجاني. الجاني ممكن خلاص ينتسي موضوعه، بينما الضحية موضوعها تطول يعني ويستمر ويتجدد في الكلام للأسف، وهذا اللي حاصل.
2: عارفة فلا بد أن يكون عندنا شجاعة
1: أن سكوت. تقول لك خلينا نداري عن الموضوع وخلاص.
2: مع الأسف وأكثر العائلات كذا نتيجة ثقافة العيب والعادات والتقاليد المجتمعية الموجودة في عدن وفي اليمن بشكل عام يعني مع الأسف. لكن لابد أن إحنا لما نظهر المشكلة نقدر نعالجها من الجذور يا سمية، عكس لما إحنا دائما بنغطي يعني شفتي اللي يرقع ويغطي ويغطي والمشكلة تكبر أكثر، عكس لما تنتشر الشيء من أساسه هذا الشخص غيره وغيره وغيره بيكونوا خلاص أنهم عاد بيقدرش يكرروا نفس الخطأ. بيقول لك لأنه الناس بتعاقبنا في عقاب في رقابة في وعي مجتمعي، لكن لما يظل كذا الآن كلهم اللي بيعرفوا أنه هذا الشيء أكيد بيحصل لأنه عادوا بيفضحوا نفسهم قد يسكتوا سكتة وعادوا بيجي يهدد بيبتزهم بيعطوا لا والله صح. لا والله يا أما أنا بروح لعند أسرته هي نفسها وأعرض عليهم هذا الشيء إذا كانوا هم عندهم نخوة وسلوك يعني عندهم يعني إنسانية ممكن أروح لعند أهل هذا الولد صح. ممكن أروح لناس مؤثرين فيه ممكن بطلق أحيانا هو يوقع هذا الشخص عادة تكون أول مرة أو ثاني مرة ويكون يعني مش وعيه نتقدره ممكن نتفادى هذا الشيء. أما لقد عنده مهنة خلاص يبتز فلان وعلان وزعطان هذه الأسف.
1: إعلانك معنا انتشارك مضمون
3: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع
3: كل مستمع.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى مسوك. على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى.

0: وعدنا لكم متابعينا ومستمعينا بعد الفاصل الإعلاني من برنامجكم المسائي، برنامج حديث ما بعد الغروب. ودعونا نستقبل أول اتصال بعد الفاصل الإعلاني ونقول ألو مرحبا. يا هلا وسهلا. ألو مرحبا. ألو، للأسف راح الاتصال. أتمنى معاودة الاتصال بنا مجددا. أيضا العم رياض يا ريت تتواصل فينا، لأنك تواصل معنا طبعا، لأنه تواصل معنا قبل الفاصل الإعلاني، أو عفوا بعد الفاصل الإعلاني، ويا ريت تتواصل معنا. إحنا رجعنا لكم ومستعدين لاستقبال كل اتصالاتكم لأحلى متابعين وأحلى مستمعين، عشان نناقش موضوع اليوم: كيف ممكن الأسرة تتعامل مع أبنائها لو تعرضوا لا سمح الله إلى الابتزاز، إن كان ولد أو بنت، كبير أو صغير. فبالتالي الآن أصبح الابتزاز لا يقتصر فقط على الفتيات، أصبح الابتزاز أيضا على جميع الفئات. كما ذكرنا مع الأستاذة منى أنه صار من قبل فترة مسلسل كان بيتكلم على هذا الموضوع وعلى ابتزاز الأطفال من خلال اللعبة. ولكن دعونا أولا نستقبل الاتصال، نقول ألو مرحبا. يا أهلا وسهلا. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: أيوة يا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: مساء الفل والعافية. من معنا؟
1: أها، الصوت غريب.
0: لا مش غريب، بس ايش يتذكر من كثر الأصوات القديمة؟ هل ماريا ولا حد ثاني ولا لينا ولا من؟
1: هي بس من غير ماريا.
0: ماريا، أهلا وسهلا ومرحبتين. فينك مغيبة علينا يا ماريا؟
1: والله مشغولة، يعني أنا بس أكون متواجدة في عدن لما تكون معي نوبات عمل، بس بأكثر الأوقات أكون مسافرة عشان دراستي.
0: الله بيعطيك العافية. وين جالسة يا ماريا؟ أنا مش عارفة أن في تجديدات في حياتك. ربي يسعدك ويوفقك يا رب إن شاء الله.
1: لا حاليا أنا متواجدة في المنصورة، يعني بس نوبات شغل تكون معي وما جلسش هنا فترة أسافر عشان دراستي، بس لما تكون معي نوبات عمل.
0: ربي يوفقك يا رب ويرزقك بكل ما هو جميل يا رب.
1: يا رب ليك إن شاء الله.
0: سمع صوتك. كيف الأولاد يا ماريا؟
1: خليها لله.
0: الله يوفقك إن شاء الله، إن شاء الله ربي يعطيك فيه.
1: أصبحت تعبت، بيكون تعب جدا لما تكوني ربة بيت بنفس الوقت تكون عمل بيكون دراسة بنفس الوقت.
0: إن شاء الله توأم، يعني كيف؟ الله يعينك، الله يقويك.
1: بس الحمد لله في من يساعدني. الحمد لله.
0: الحمد لله. صح، ذكرت أنه معك أهل زوجك تقريبا، صح؟ أو أختك.
1: أيوة، حتى أبو حرام يعني يساعدني في بعض الأوقات.
0: ربي يحفظه لك إن شاء الله يا رب، يعينك يا رب يقويك. أنا فخورة فيك صراحة، في تحول كبير وقدري في حياتك، وسعيدة جدا وأتمنى أنه تحققي كل اللي تحلمي فيه.
1: أكيد الواحد يحقق يعني حاجة، يحقق أمنياته، يحقق أحلامه، ما يجلسش منتظر حد.
0: صحيح. إذا يا ماريا سعيدة جدا والله بتواصلك وسمع صوتك من جديد، يعني بعد غيبة عني أنا طويلة، يمكن أنت كنت تتواصلي معهم وأنا كنت مش متواجدة، ولكن سعيدة جدا. ثانيا، برأيك كيف ممكن تتعامل الأسرة مع
1: يا سمية؟
0: تفضلي.
1: لو غصل اتصل علي، الرصد خلص، بدو باقي شوي بيخلص.
0: أبشر إن شاء الله لكم، بس عندنا في خط، لأنه أحيانا
1: أصلا ما فيش معي رقمكم. 7-7 ضيعته.
0: 7-7-4-6-8-99-99. تسمعيني ماريا؟
1: رسلوا لي رسالة نصية ولا اعملوا لي منه رسالة.
0: ابشري ابشري، ما عليك. طيب قبل اذا ما فصلش، ممكن تعطينا رأيك حول الموضوع؟
1: ايش الموضوع؟ عيدي.
0: تتعامل الأسرة مع أبنائها مع الابتزاز، برأيك كيف ممكن الواحد يتعامل مع أبنائه لو حصل له ابتزاز من حد؟
1: بغلق بعض الأهل، يعني البنت لازم ما تكلمش أهلها بسبب إنه يعني عيب وعارض ما أدريش إيش. فأكيد ضروري الأم تكون صديقة بنتها.
0: صحيح.
1: رغم إنك على حنك حري.
0: كمل عليها رصيد، نحاول إحنا نتواصل معها دقائق. لكن أكيد بتواصل، ولكن معنا أم حمزة. أم حمزة اتصلت قبل ما اتصل لعند ماريا. إذا أم حمزة كيف حالك؟ مساء الخير والعافية.
2: ألو.
0: يا هلا وسهلا، مساء الفل. أيوة اسمعك أم حمزة. أم حمزة
2: يا مساء الخير.
0: يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟
2: تمام حبيبي، كيف انتي؟ تحياتي لك
0: الله يحييك
2: وللمتصلين كلهم.
0: الله يعافيك يا رب ان شاء الله.
2: آمين. شوفي بالنسبة لموضوع اليوم نحن الآن نتكلم فيه من باب لو حصل لكن لما يحصل لا قدر الله الواحد من ابنائنا يا سمية ما تعرفيش إيش تعملي.
0: صحيح.
2: يعني ما نقدرش نتفلسف ما نقدرش نجيب حكام وعقل.
0: أكيد.
2: فما نقدرش
0: دي مصيبة ذاك الوقت أنت تشوف قدامك مصيبة
2: بالضبط. نعم. الآن نحن نتكلم يعني جنبي خلاص شاهي واتكلم وأخذ الموضوع بحكمة وعقل.
0: نعم.
2: فهمتي كيف؟
0: لكن في وقته اللي
2: لكن في وقته أيوة بالإيش؟ النار ما تحرق غيرك الواطيها يعني
0: اللي
2: وقتها يعني بنكون الله يجنبنا من هذا الشيء. أول حاجة أني فرحانة وفينا ومبسوطة بعيالي عندي ثقة بيني وبينهم لدرجة أنه تلفوناتهم على بصمة يدي يسمية. يعني هذا الشيء اللي يطمني ويفرحني زائد يعني أعطيتهم الثقة. شوفي لما بيجي لي الإنسان المبتزل ابن البنت يعني حدا ابتزله أول قبل أي حاجة لازم أخلاق الهدوء لازم يعني أقول له هدا يعني بصفك واتكلم وضح لي شنو على الابتزاز.
0: صحيح.
2: هذا اللي يعني مش عارفة لا قدر الله أني بوقتها بعرف أتكلم كده أو لا. الآن أنا أتكلم كلام إنشاء. شوفي
0: نعم
2: يعني عشان نكون صريحين مع نفسنا كل واحد مننا طلع وقال كلمتين لكن وقت ما يكون هو في المصيبة هذه الله لا يجيره ولا يجيبه لحد.
0: آمين يا رب.
2: بيكون تصرفاتنا تانية يا سمية.
0: صحيح.
2: بل منشوف الدنيا سودة وبتغلق الأبواب وبوهنا وبدل ما أهدى أنت إيش سويتي ليش وديتي ليش بتقعد لهم برغم منهم المنطق والعقل
0: في هجوم.
2: أيوة.
0: يكون موجود لكن هل في هجوم بحيث أنه ممكن أنه الضحية هذه ممكن ترجع ما تتكلمش بكل شيء
2: ملهودة بالعين. يعني ربنا يعطينا احنا العقل بوقته والهدوء بحيث أنك سبب صفي وأشوف إيش نوع الابتزاز يعني ما ديكتروني إيش نوع الابتزاز
0: وإيش السبب
2: أو أيوة إيش نوعه وكيف وصله وإيش أرسله الإنسان ده اللي يبتزه هل أو يبتزه هل يتواصل معهم في رسائل في كده عشان نعمل سكرين شوت على الأقل ناخد أيوة ونتفهم بالموضوع. إذا تطورت المسألة ممكن نروح شرطة ممكن نروح عند أبو الشخص هذا إذا عرفناه هو من يعني ممكن يعني وقتها نحاول نلم الموضوع بشوية ثقة. أهم شيء يكون في ثقة بين الابن والأب ولا الأم لازم يكون في ثقة وفي تعامل وفي هدوء علشان المسألة ما تكبرش وتتطور كثير. أهم شيء من البداية لازم أنت كأم تكوني صديقة لعيالك. لازم أنت كأم يوميا تخلي 10 دقائق ربع ساعة من غير الجوال أنت وعيالك تتكلم وأنت كأم
0: قاعدة ثقة بينكم. صحيح.
2: أيوة. وأنت كأم بتعرفي إذا بديك اليوم تهته بالكلام لراوغ بالكلام أكيد في حاجة يعني إذا ابنك متخوف من شيء إذا أنت كنت يعني معه دائما دائما دائما يعني أنا الحمد لله أنا وعيالي بالغداء لنشر الجوال وتلاشي نقدس بهدر البنت تكلمني من على ما طلعت الباص من راعتها كلية لما رجع
0: الله
2: صادفت من وكلمت من إيش سوت وش عملت قلت لك أني تلفوناتهم بصمتهم على البصمة على يدي أنا على صبعي.
0: طيب
2: بس أنا يعني متدخلش كده يعني وغير بعشوائية وبعدم ثقة أو أقول لي هذه جوالك بشوفه لا أنا أعرف متى أختار أنني أفتش أو هو مش يعني تفتيش هو حرص حرص يعني الدنيا أصبحت كيف ولا صاحب ساحب.
0: نعم.
2: برغم أنني يعني الحمد لله أعرف أني كيف
0: برأيك كيف ممكن نحن نتعامل مع الشخص المبتز
2: وزي ما قلت لك
0: تكلمنا مع الضحية الآن أو مع أبنائنا.
2: أيوة.
0: الآن كيف بتعامل مع الشخص المبتز؟
2: المبتز أول حاجة ما أروح له عشان النفسي يعني إذا معي مثلا دليل بالجوال يهدد في رسائل في صور يقول لي بقاديك بنزلك يعني في حاجة زي كذا.
0: أيوة.
2: أسكرنه وأروح له عشان النفسي أشوف حد كبير معي لأنه أنا مهما كان ابني أو بنتي اللي بالمشكلة بنفعل وبطور المشكلة أكثر.
0: صحيح.
2: أخذ حد معي حكيم وعقيل وأثق فيه
0: بحيث أنه ما يتصرفش بمشاعر أكثر
2: بالضبط. أيوة. ونكون طرف كمان شاهد بنفس الوقت.
0: صحيح.
2: إنه في يوم من الأيام لو رحت شرطة ولا جي جبت فلان معي وحصل الموضوع قدامه.
0: صحيح.
2: يعني أخذ حد كبير معي عقله كبير. إنسان متفاهم وهادئ ونروح للشخص نفسه نتكلم معه بالأسلوب الهادئ، مثلا أنت طلبت كذا وكذا، يعني نتفق إذا طلع ابن ناس ونتفق ويعتذر ويجيب وكذا، وإذا طلع إنه إنسان يعني مش ابن ناس وكذا وأدي ممكن أني أخذ الإنسان اللي معي أقول له مبلغ الشرطة المبلغ الجهة الإلكترونية، يعني بنعمل أي حل، بس ضروري ما أكونش أنا لوحدي، لأنه بالأول والأخير أنتم الضحية، ما حد بيصدقي في أنك واقفة جنب ابنك.
0: صحيح.
2: تأخذي معك حد ذو شأن، إنسان عاقل، إنسان كذا، وأروحني شرطة أو أروح لأبو الولاد هذا اللي بتثبتي أروح لعنده، وأكيد بيكون عنده ضمير وبيكون عنده بنات، وبيكون الأغلبية ما بيرضوش في هذا الوضع اللي نحن فيه. يعني إن شاء الله نقلق بعدين معه بحاجة ترضيه أو بتراضي أو بأسلوب اعتذار، يعني ما نشوف بعدين كيف. إذا كان إنسان ما فيش راسه قوي ما لوش كبير عبر الشرطة، أنا بروح يعني بشوف بخرج حقي عبر الشرطة، يعني أنا أشوف إنه هذا أنسب حاجة اللي بعمله.
0: شكرا لك يا أم حمزة.
2: شكرا يا حبيبي، تحياتي لكم.
0: فيك يا رب. هذا تعليق أم حمزة. نشوف سالي يا ترى إيش بيكون تعليقها حول الموضوع. سالي يا هلا وسهلا.
3: كيفك؟
0: مساء الفل والعافية عليك، كيف حالك؟
3: أهلا أهلا، نور الأخير
0: حبيبتي، الله يعطيك العافية، منورة فيكم وجودكم معنا.
3: الله يعافيك أنت كل المساعدة يا رب.
0: يا رب. إيش رأيك سالي بحول الموضوع اليوم؟
3: عن الاتجاه صح؟
0: نعم.
3: الابتزاز
0: كيف نحن الأهل بنتعامل مع الابتزاز لما نعرف إنه حد بعيد الشر من أبنائنا حصل على ابتزاز ما تكلمش أو تكلم، إحنا كتصرف كيف ممكن نتصرف مع أبنائنا ومع المبتز أيضا؟
3: شوفي من ناحية إنه شوفي الابتزاز يعني بجد هو من الحالات الصعبة التي يمر فيها الشاب أو الشابة، لكنه عم خلينا نقول على الفتيات والست. شوفي هم لما يجيبوا الأهالي يجيب الأمان، أنا بحط من الأشياء الجميلة. شوفي مثلا، شوفي أنا وأخي كمان دائما في يقول لي ما يحبش يسمع أي حكاية أو أي مشكلة من شخص ثاني غيري. يعني أخي يقول لي أي شيء أول شيء أنا داعمي، أنا سندك، أنا بقول لي شيء. شوف حتى مرة حصل كذا سوء تفاهم بين الزملاء وكذا وخلفنا، وأنا قد كنت كلمت أخي عن هذا الشخص الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، قلت له أوكي إحنا لثاني مرة وإن شاء الله نوصل لها. أخي جاء كلام أخي مراد، قال لي الموضوع كما كذا كذا، قالت لي كانت موجودة، قال لي أخي كلمتني بالموضوع وكذا ونتنتبه ثاني مرة ونكون معي. هنا أخي يعني لو مثلاً من شخص ثاني خلاص أخذت كيف أنا بس مطمئنه، وأخي مطمئن أجر من إني أنا كتبته. لو ما شوفي لو من الأهل يعطون الأمان ولا للأبناء ولا الأخوات بحس حاجة مريحة، صح ولا لا؟
0: صحيح.
3: أي يقول لي أخي أي شيء أنا ده أنا سند، ما حبش يسمع من أي شخص سوء تفاهم يحصل أو أي شيء، ما أحبش أنا بحب أختي بيتكلمني، ما أحبش أنا أسمع منها. فأنتي ليش حصل معي هذا القصور سوء تفاهم كذا أنا كذا زملاء، فبجد أخي مش ولا قلي شيء. لو ما
0: دفعتك وسندك.
3: أيوة والله، شوف هو زي ما قلت لجنب يتقل كذا الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، قلت تمام وانت ثاني مرة انتبهي، وانا ان شاء الله بكون ثاني مرة اخرج معلش انا بعتذر منك ومن ضغط بالشغل وكذا، ثاني مرة انا بخرج معك وكذا. وخالق يكلمه قلت تمام، قد كلمتني ثاني بكل حاجة خلاص انتهت القصة. وانا اشوفي اخي مش عامل اخ كسن عامل صديق عامل بالذات بهذا من حاجته، بيحب ان يكلمه فبحبش بيزيه. حتى لو كنت انا شوفي غلطة بحب أنا اللي كلمة وقل له أنا اللي بدي أدب كذا، بحب هذا. شوف لما يعطون الأهالي تمام الأمان للبنت ولا لا، بحس إن الأشياء الجميلة الأشياء الحلوة. يعني بالله عليك لما تكون شوفي البنت تكون مضغوطة وخايفة ودي حد، يعني شوف الأخوة والله يضطروني يهدوا الأخوات بالسلاح، فهنا في أدب. إيه والله في أدب تسمى نفسها أو تنحر نفسها عشان اتجاز عشان سوء تفاهم أو من الأشياء هذه. فممكن إنه كانت تحصل كثير، ما أقولكم شيء تحصل. إحنا إذا ما يكون الأهل معانا نعرف نحن نفس ضعف المستفيد يعني أبل يتب، لكن لو نكون ضدك وانت متخوفة وهذا كيستفزك يعني بجد بجد تحسي ان يعني ايش بقولك انت لما تتمنى الأب تنشق تبلايك ولا تقولي هذا الحاجة بالذات هذا المشاهد. فأنا بجد أنا بجد بتمنى من كل اللي يسمعونا انه سواء شوفي سواء كان أب أو أخوان أو دي ادعمون حتى لو هم صح احنا يعني نشوف الكلمة لله ما حدا غلط صح ولا لا بس نتعلم نتعلم من الغلط والأهالي يوم أنا جد يعني يعني إيش أقول لك بتأسف على البنات اللي كانوا يكونوا يعني يدخلوا وهذه الأشياء فما عليش ما بقول لكم شيء يعني ملاك بس يعني انتمون كبير حبا نحن احنا بزمن تحسي أبطاء تسمعي تبلغ مدري إيش مدري يعني حتى لو كنتي رسلتي بشي بسيط فبيضطر هذا الشي بسيط حتى لو هو إيش أقول لك تولع فبيضطر يطلع النار يطلع الدخان يطلع منتشر. فإحنا دائما يجب ننتبه يا قبل فعلا من حق إنه موقف مع أهلك إنه يقول لك بالذات أنت عارفة مجتمعنا متحفر ويقول لك العار ولا النار ولا العار وهذه الأشياء فهمت أيوة. بس النقطة الأخيرة اللي نركز عليها إنه مهما كان شوف الأب يكون الأب يكون الأبناء صديق والأخ كمان وهذا أنا كبرزوي كذلك شخصيا عني أنا بس بسمع عن البنات بسمع هكذا ومنهم يضطروا والله يضطروا لانتحار والله صدقيني وين اللي واجهت بنات فمن ذلك إنه قفل أهاليهم معهم فبجد تحسن وتأسفي وتجي على مستوى الحال لا فين وصلنا إحنا لا لا لا, لا يعني ولا هذا تسافر عليها ولا شيء تحسي تفقه الضحية وياك انتعال يا بتجي نفس أي إنسان يبتي المهم المتفال النسائي
0: صدقتي فعلا
3: الله يعطيك العافية
0: شكرا الله يعطيك العافية. إذن كان معنا تعليق سالي ونحاول نتواصل مع ماريا إن شاء الله تكون آخر المتصلين معنا.

0: إذن مستمعينا طبعا بيكون معنا ماريا بعد دقائق، ولكن دعونا أولا نرحب بمن معنا بالفيسبوك بالبث المباشر. عبد الرحمن إسماعيل صالحي، عفوا، أهلا وسهلا فيك يا عبد الرحمن. وأيضا الجميلة دائما إخلاص، الإخلاص ناجي تقريبا، اللي دائما متواجدة معنا في كل البثوث. أحييك من قلبي يا أجمل متابعة معنا، وتقول مساء الخير لي سمية المبدعة، الله يعطيك العافية على راسي والله، وأشكرك من قلبي يا إخلاص. إذن نستقبل معنا اتصال ماريا. ألو ماريا، مرحبا.
1: إيوة،
0: يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: الحمد لله، انت كيفك؟
0: الحمد لله، الله يعطيك العافية يا رب. إن شاء الله
1: يا رب ياك إن شاء الله.
0: العفو منك طبعا، لأنه أجينا بنتواصل معاكي وأجينا اتصال. إذن
1: لا عادي يا عيون،
0: الوقت شوية يداهمنا، ممكن تعطينا رأيك وتعليقك حول الموضوع؟
1: كيف بقول لك، إحنا التحريم نتكلم عن البنات.
0: نعم،
1: الرجل خليهم أحكام.
0: تمام، أوكي.
1: يعني البنت، الأم لازم تكون صديقة بنتها، لأن شوفي بدت لما البنت بدت شاب تمسك الجوال، بتدخل البيت، بتدخل الانستغرام، يعني بتلاقي لها تطابق في كل شيء.
0: صحيح.
1: يعني بدت لما تكون مثلا بسن 15 16، كل مرينا بهذا الشيء.
0: صحيح.
1: يعني أي حد بيقدر يضحك على عقلها، ما بتكونش واعية، ولا بتكون ولا بتدري إنه يعني لا عواقب هذا الشيء وإنه بيضرها. فالأم لازم تكون صديقة بنتها، يعني تفهم، يعني عادي تقول لها أي شيء حتى لو كان غلط تحكي لي إياه.
0: جميل.
1: لكن لما تكون متشددة، أنا ما أقول الناس يعني تكون تفك لها، ولا إنها تكون متشددة مرة، تكون وسطي. لكن لما تكون الأم متشددة البنت أكيد ما بتقدر تحكي لها، لا بتقول بيغسلوني، بيفعلوا بي، بيسووا فيبي،
0: بتخاف من اللوم أو العقاب. صحيح.
1: بتخاف، يعني بيقولوا الناس بيتكلموا ومدرش. وعلى فكرة إن يبتل تكون ضعيف وبيقدرش يسوي أي حاجة، كله بس بعضهم يعني يطلبوا فلوس، بعضهم يعني فاضي فاضي لبنات الناس، تجلس تتز بنات الناس. فيعني الواحد لازم تكون، حتى الأخ كمان لازم يكون صديق أخته.
0: صحيح.
1: قريب من أخته.
0: صحيح.
1: يعني حتى لو ساوت شيء غلط بدقيقة تحكي لهم، لأن في الأول والأخير ما حد بيكون سندة إلا الأخ والأب والأب. صحيح. أهلك بس.
0: شكرا لك يا ماريا، الله بيعطيك العافية، وربي لا يحرمنا من تواصلك معنا دائما.
1: حبيبتي تسلمي لي، ورسلوا لي أوقات البرامج بالواتس لأني ما أقدرش أسمعكم.
0: أذكر إن شاء الله، أذكر، ما عليك، تحية.
1: رغم الوقت عندكم موجود.
0: أوكي تمام، ولا عليك. إذا مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة، كان ختامها مسك مع متصلة ماريا اللي دائما المشاركة واللي تعتبر من أهل الإذاعة معنا، تحية لها من القلب للقلب. إذا دعونا مبدئيا نقول إيش أول تصرف يجب على الأسرة أن تقوم به عند اكتشاف إذا تعرض أحد الأبناء للابتزاز. أولا يجب الهدوء، الاحتواء، الاستماع دون صراخ أو لوم أو إشعار بأنه هو السبب، هو الجريمة بحد ذاتها. لا، يجب عليه، على الأسرة، أن تحس أنه مش لوحده، وأنه في معه سند، وأنه يتقوي على المبتز. يعني حتى وإن لما بيجي مثلا حد بيتقوي، من قبل ذلك لازم نحن نصاحب أبنائنا عشان نعرف نعطيه ثقة أكبر، عشان لما يتعرض للابتزاز يقول لا أنا معي أهل بيوقفي بظهري، مش أنا أخاف وأعطيه لك، يعني جيب لي كذا كذا، ولا بنشر كذا، ولا بسوي كذا، فأنا أخاف فأعطيه أكثر وأكثر وهو يتمادى ويتمادى. هذا الغلط. يجب أن نحن نقوي أبنائنا ونخلق بيننا البين علاقة قوية وثقة قوية، وأنه دائما نحن بظهره. الأخطاء اللي دائما تزيد الأوضاع سوء إنه الأهل دائما بيصرخوا بيبوبخوا الشخص. أوكي، هو يمكن يكون حخوف وصدمة وقهر وإلى آخره، ولكن هذا شيء في ذيك اللحظة بتخلق فجوة كبيرة وعقدة أكبر. ما نتهمش الضحية إنها هي السبب. أوكي، نعرف إيش السبب، وإنه أنت ضعفت ورسلت، أو أنت سويتي، أو أنت فعلتي، ولكن نتفهم فيما بعد، بعد ما يتشافى الموضوع نقدر نحن نعمل حلول أكثر، نعمل ضوابط أكثر. أيضا نجبر الابن أو البنت على مواجهة يعني المبتز لوحده، ونقويه ونخليه هو اللي يرد حقه بنفسه، وإنه نحن وراهك ما حد بيعمل لك حاجة لا تخافش، وإنه فعلا في حق بيرجع لكل واحد. أيضا يعني ما نستجبش لطلبات المبتز نهائيا، ولا ندفع له الفلوس، لأنه هذا بيزيد الوضع سوء أكثر، لأن المبتز ما يوقفش دائما يكثر، هل من مزيد زي جهنم. فلذلك يجب علينا نتعلم أو نتعلم التعامل الصح مع المبتز. كيف؟ عدم إرسال أي صور أو أي أموال أو أي شيء، الاحتفاظ بالأذلة، الرسائل، الصور، الحسابات، التهديدات إلى آخره. حضر المبتز دائما بعد توثيق الأدلة والتصوير والسكرين، إبلاغ الجهات الأمنية المختصة إذا أمكن، وإذا عارفين إنه ممكن نرجع حقنا ما يستويش لنا شيء آخر. أيضا يجب أن نبني الثقة مع أبنائنا حتى ما نلقوش لغيرنا أو ينقروا إلى طريق آخر. التوعية لازم تكون مستمرة وبناء الثقة بشكل كبير. لذلك أعزائنا المستمعين والمتابعين، للأسف وصلنا لختام حلقة
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: عاد
0: الجائف إم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عادل يا اف ام.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عدن يا اف

0: 89 39 حلوة حلوة تنبسي بيها وتصدر بالوا عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد
0: عدنية اف ام عدنية اف ام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث حلولا عاجلة لوقف طفح المجاري وتحسين خدمات الصرف الصحي. مدير عام البريقة يناقش مع اتحاد الجمعيات سبل التعاون المشترك. وزير الصحة يدشن حملة توزيع الناموسيات على مخيمات النازحين. وكيل الصحة يبحث مع ماري ستوب تعزيز مشروع الدعم مقابل الأداء. شركة الغاز تؤكد استقرار إمداد الغاز المنزلي في عدن والمحافظات المحررة. رئيس جامعة تعز يشكل لجنة لمراجعة رسوم سكن الطالبات. وأخيرا، وزارة الصناعة تناقش فحص السكر البرازيلي وتؤكد سلامة بقية المنتجات. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ خلال اجتماع موسع مع مديري المديريات وقيادة مؤسسة المياه والصرف الصحي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي وسبل معالجة طفح المجاري المتكررة. وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للمعالجات العاجلة والمستدامة مع التشييد على تكثيف الرقابة ومحاسبة المتسببين في إلقاء المخلفات داخل شبكات الصرف الصحي، وتعزيز المتابعة الميدانية لتحسين الخدمات والحفاظ على الصحة العامة والبيئة. التقى مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودية فريقا من اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية والتنموية لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، واستعرض الاتحاد أبرز أنشطته ومشاريعه الإنسانية والتنموية، فيما أكد الداودي استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة بما يسهم في توسيع التدخلات المجتمعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجا. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بتعاون مع منظمات الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة حملة توزيع 822 ناموسية مشبعة بالمبيدات للوقاية من الملاريا وحمى الضنك، وتشمل الحملة نحو 622 مخيما للنازحين في مختلف المحافظات ضمن جهود مكافحة الأمراض المنقولة بالبعوض وتعزيز الوقاية الصحية. بحث وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتور عبد الرقيب الحيدرية مع ممثلي منظمة ماري ستوب تعزيز مشروع الدعم مقابل الأداء في مرافق صحية بعدن ولحج وحضرموت وتعز، واستعرض اللقاء نتائج المشروع في تحسين جاهزية المرافق وجودة الخدمات وآليات المتابعة والتقييم، مع التأكيد على استمرار التنسيق وفق مؤشرات أداء واضح. أكد مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز إن إمداد الغاز المنزلي إلى عدن والمحافظات المحررة تسير بصورة طبيعية وفق جداول التحميل والنقل وحصة كل محافظة، وأوضح أن الإمدادات مستمرة خلال فترة صيانة المعامل في صافر، داعيا المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانجراف وراء الشائعات التي قد تتسبب بأزمة مفتعلة. وجه رئيس جامعة تعز البروفيسور محمد الشعيبية بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة رسوم سكن الطالبات وآلية احتسابها والجوانب المالية والتشغيلية. وتهدف الخطوة إلى تحقيق التوازن بين استدامة الخدمات وتحسين جودتها مع مراعاة الظروف الاقتصادية للطالبات، مؤكدا حرص الجامعة على توفير بيئة سكنية آمنة ومناسبة. وأخيرا، ناقشت وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات الرقابية بشأن السكر البرازيلي من علامة يوبية لحين استكمال الفحوصات المخبرية، وأكدت الوزارة أن الإجراء احترازية ويخص المنتج المحدد فقط، مشيرة إلى سلامة بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة وفق وثائق هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع غدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج وأبيان والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء أبيان يافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أنا ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد. عيون جديدة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: الو، ايوه يا سونسو، خلاص انا وصلت. جهزي المهندسين اللي هقابلهم، حرك العربيه في الجراج واطلع لك على طول.
2: يا بنتي عم جمعة عندك قدام الشركه، سيب له المفتاح وما تركنيش، اطلعي انت على طول. يلا.
1: من امتى وانا بقامل لحد يلمس العربيه؟ ويوم ما ادي المفاتيح لحد اديها لعم جمعة؟ عم جمعة اللي ما بيعرفش يمشي بالصينيه هيمشي بالعربيه؟ ما تخافيش انا مش هتاخر.
3: يا خبر اسود ومنيه، مرهد العربيه طارت.
2: الو، في ايه يا كندا؟ طمنيني.
1: حيوان راكب موتوسيكل دخل في مرهد العربيه طيرها لي.
2: يا لهوي، العربيه الانتيكه بتاعت ابوكي؟
1: هي.
2: طب والنبي اهدي يا كندا، اهدي.
1: اقفلي دلوقتي، اقفلي دلوقتي عشان هو واقف القضاء.
2: يا كندا اهدي، بلاش جرايم على الصبح، اهدي عشان خاطر.
4: انا اسف جدا، بس انت بتسوقي وانت بتتكلمي في الموبايل وده غلط.
1: الغلط هو اللي هتشوفه بعينيك دلوقتي، ده لو لحقت تشوف حاجه اصلا.
4: يا ستي ما قلنا اسفين، وبعدين قولي لنا المرايه دي بكام وانا ادفعها.
5: سيبوا لنا يا كندا هانم، انا وعمال الجراج هنظبطهولك.
1: انا مش عايزه فيه عظمه سليمه يا عم جمعه، انا عايزاه يخرج من تحت ايديكم نخرطه للحمام.
5: قصدك حضرتك نخرطه للبط؟
1: بط حمام مش هتفرق، المهم مفيش حته في جسمه في مكانها.
4: جرى يا اخوانا، انتوا فاكرين انكم كده بتخوفوني يعني؟ لا، انا ما بخافش غير من اللي خلقني.
1: ونعم بالله، هو احنا كده متجمعين عشان نرجعك للي خلق.
5: انت فاكر ياد ان الخوذ اللي على وبسك دي هتعميك؟
4: الحامي ربنا.
5: طب اقلع الخوذ، اقلع الخوذ دي ياد، وكلمنا زي ما بنكلمك.
4: وادي الخوذ اهي، وروني بقى هتعملوا ايه.
1: ايه ده؟ شريف رمزي؟
4: شريف رمزي مين يا ست انت؟
5: تعال هنا يا تعالى هنا، انا هكسر لك رقبتك دي.
1: استنى يا عم جمعه، تكسر رقبه مين؟ هي رقبه ازازه؟ دي رقبه بني ادم. لا، مش رقبه بني ادم، دي رقبه ملاك. ملاك؟
5: ملاك؟ انا مش فاهم حاجه. مش هو ده اللي طير مرايه العربيه؟
1: وايه يعني؟ ها؟ ايه يعني؟ حته مرايه لا راحت ولا جت، ثم انا اللي كنت واقفه غلط اصلا. خليك حقاني يا عم جمعه.
4: ده ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟
5: ما المفروض تكسر عظمه وتخرطوا للحمام والبط والكلام ده بقى.
1: انا قلت لك خرطوا للحمام والبط ليه؟ هي سايبه؟ انا بقول لك هعزمه على اكله حمام وبط. ممكن تتفضل اعزمك على حمام وبط ووز كمان؟
4: حمام ووز وبط ايه ده؟ ايه الليله السوداء اللي احنا فيها دي؟
1: معلش، على بس ما يصلحوا لك الخربوش اللي حصل في الموتوسيكل بتاعك.
4: لا، انا لا يمكن اقعد مع انسانه قليله الذوق زيك في مكان واحد.
5: ما تحترم نفسك يا جدع انت بقى.
1: ايه يا عم جمعه بس، في ايه؟ هو الراجل قال حاجه، بيقول مش عايز يقعد معايا عشان انا قليله الذوق وما تربيتش؟ فيها ايدي بقى
5: قليله الذوق وما تربيتيش وما فيهاش حاجه؟ انا مالي، انا هروح اجيب لك الموبايل اللي عمال يرن في العربيه ده.
1: روح اذهب وبلا عوده.
4: لا، بقول لك ايه، انا امشي بمزاجي ووقت ما انا عايز.
1: مش انت، انت براحتك على الاخر، انت اصلا مش هتمشي من هنا.
4: ليه بقى؟ قبض عليا ان شاء الله.
1: مش قصدي، انا قصدي مش هتمشي من هنا غير لما اعتذر لك.
4: والله انا ما بقبلش اعتذار حد غلط فيا وداس على كرامتي كمان.
1: هو نسخة من شخصية تاتلي توك في مسلسل أحببتها لأنها سرقت مظلتي. الله الله، ورغم أنك ما قبلتش اعتذاري، لكن أنا برضو بكرره تاني.
5: الموبايل يا أنسة.
1: سوري، لأن
5: الموبايل عمال يرن يا أنسة كندا.
1: طيب إيه الزن ده؟ هيت. ألو،
2: إيه يا كندا أنت فين؟ أمك هتبهدلنا.
1: وطي صوتك، بلاش فضايح، صوتك طالع من الموبايل.
2: ما هو لازم يطلع من الموبايل، امال انت عايزه يطلع من ايه؟
1: طيب عن اذن حضرتك ثانيه واحده. بصي، قبل ما تتكلمي، انا مش عايزه اسمع اي حاجه عن الشغل او عن مامي. انا عايشه اسعد لحظات حياتي، انا حاسه اني عايشه جوه المسلسل التركي الحب لا ياتي مرتين وانما مره واحده فلا تضيعها.
2: ولو ما طلعتيش الشركه دلوقتي حالا، امك هتحول لك مسلسل الحب لا ياتي مرتين لفيلم دماء على اسفلت.
1: انتي ما بتفهميش، بقولك لقيته.
2: هو ايه ده اللي لقيتيه يا موكوسة؟
1: الفارس، الكوكتيل، السموذي، زبادي الخلاط اللي عشت طول عمري احلم بيه.
2: ايه بجد؟ الميكس بتاع كبنش على دينيس على شريف رمزي ده؟
1: مع تحفظي على النطق الغبي للاسماء، بس ايوه هو.
2: الله الله على الاخبار المفرحة، واسمه ايه يا كندا؟
1: يا نهار ابيض، تصدقي من لبختي نسيت اعرف اسمه.
2: طب ما تسأليه.
1: ايوه صح، هسأله لو سمحت. كنت عايزة ايه ده؟
3: هو راح فين؟ عمو جمعة هو راح فين؟
5: هو مين ده؟
3: الفارس، قصدي شريف رمزي، قصدي الراجل صاحب الموتوسيكل.
5: لا ده ماشي من زمان وانت بتكلمي الاستاذة حسنى.
3: انت بتقول ايه؟ الله يخرب بيتك يا حسنى، كان لازم تتصلي دلوقتي. اقفلي اقفلي دلوقتي لما اجري وراه بالعربية اشوفه راح فين.
2: طب وش وقعه؟
3: اقفلي بقولك. عمو جمعة والنبي ما شفتوش مش ازاي؟
5: لا طبعا شفته والله العظيم شفته.
3: طب انت بتحلف ليه؟ ما انا مصدقاك. اخلص.
5: هو مش على طول على طول على طول.
3: انجز.
5: حاضر. اصله مش حبة حلوين يعني.
3: اللهم طولك يا روح.
5: وبعدين دخل يمين وبعدها راح ماشي على طول على طول على طول.
3: يا رب صبرني يا رب. وانت شفته ازاي بعد ما دخل يمين انه مشي على طول؟
5: لا ما انا بتوقع يعني، ما هو اكيد هيمشي على طول على طول.

0: عارف ولا ايه؟
1: هو فين يا ابني؟ شاور لي عليه.
0: اللي لابس جلابية هناك اهو.
2: جلابية طارق ابني انا هيجي من اوروبا في جلابية؟
0: ايوه، حتى بالامارة ماسك بوقة اهو.
1: كمان بوقة؟
2: طارق هيلبس جلابية ويمسك بوقة ليه اصلا؟
3: ما يمكن مستنكر من الانفس اللي حواليه، يكون بينفذ عملية جاسوس عميل حاجة كده.
2: ايه اللي انت بتقوله ده؟
1: ابني فين انت؟
0: ما هو يا باشا القصير الاسمراني اللي هناك اهو.
2: قصير واسمراني؟ هو هاوزو
3: بوزو بوزو.
2: هو يا زف طارق ابني قصير؟
3: لا ده طويل، ده هلف.
2: حلو، طويل وهلف حلو. طيب هو اسمراني؟
0: اسمراني يا عم الحاج، ده شبه كوباية اللبن الحليب.
2: ولما هو هلف وشبه كوباية الحليب الابيض، كنت بتشاور على الراجل القصير الاسمراني ليه؟
3: ما يخلق مش شبه 82.
2: 82 ايه؟ ده يا حيوان لا فيه شبه ولا فيه شكل ولا فيه هيئة اصلا.
3: ما هي دي يا عم الحاج فكري، خبرة الايام والسنون بقى. يعني انت راجل كبار بس واضح انك فقيد الخبرة. دعني ادلد عليك من خبرتي. طارق بيه بقاله كتير غايب، والمثل بيقول الايام بتغير في النفوس.
2: في النفوس يا جحش، مش في الشكل.
3: ما هو اللي يقدر يغير النفوس يقدر يغير الجثة.
2: جثة؟ هذاك القرف في ملفظك.
0: اهو طارق بيه وصل اهو.
2: المرة دي هلف فلاقيك بتشاور لي على واحدة ست وبتقول لي الايام بتغير، مش كده؟
0: لا صدقني المرة دي طارق بيه بسنحته وشكله الغتت.
2: سنحته وشكله الغتت؟
1: يبقى هو طارق ابني فعلا.
0: ايوه اهو هناك عند الكونتر اهو، الظاهر بيخلص الورق بتاعه.
1: ايوه فعلا هو طارق ابني حبيبي. نفسي ادخله، نفسي ادخله، انا مش قادر استناه لغايه ما يخرج.
4: منك لله، منك لله يا حسنى يا بنت ده فتحية.
5: وانا ذنبي ايه بس؟
6: كان لازم يعني تتصلي في الوقت ده بالذات.
5: ضيعتي بنتي حلم عمري.
7: عشان كنت خايفة على عمرك نفسه. امك شويكار كانت متزربنة عشان انت اتأخرتي على المهندسين اللي جايين للانترفيو. واديك شفتي امبارح اتأخرنا نص ساعة بس، طلقت علينا اسد. امال ايه الحال بقى لما نكون متأخرين ساعة بحالها؟ ها؟ هتطلع علينا تنين مجنح؟
6: انا نفسي افهم بس، هي مالها ومال ادارة الشركة؟
7: يعني انت متضايقة من انها حاطة مناخيرها في الشركة ومش متضايقة انها حاطة مناخيرها في حياتك كلها؟ تاكلي كم لقمة، تتنفسي كم نفس، تمشي كم خطوة، تخرجي امتى، ترجعي امتى؟ يا ساتر.
6: وانا من هنا ورايح مش هقبل بده تاني.
5: اهو ضاع مني حب عمري بسبب خوفنا منها.
7: حب عمرك ايه يا نودي؟ ده انت لسه شايفة الواد من نص ساعة.
6: قصدك قابلته من نص ساعة، لكن انا شايفاه وعارفاه في خيالي من سنين. يبقى حب عمري ولا لا؟
7: ايه ده ايه ده ايه ده، هو ايه الاصوات اللي بره دي؟
5: مش عارف، ما يهمنيش اعرف.
7: يا لهوي دي شكلها خناقه بره يا كندا.
8: عدنيه اف ام 88.9 دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعه ومختلفه.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جائف ام

0: Wood.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

عايز احس اني حبيبك ولهيب الصح لهيبك، عايز احس اني

أكهد قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر.

0: انت بتحبي الغنى؟
1: اموت فيه.
0: يا حبيبتي.
1: يا حبيبي. يا سلام على حبي وحبك.
0: وعد مكتوب لأحبك.
1: ولا نمشي الليل من حبك.
0: يا سلام على حبي وحبك.
1: يا سلام على حبي وحبك. وعد ومكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك. وعد ومكتوب لأحبك. ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
0: يا سلام على حبي وحبك. لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعده ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك
1: أمال

جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصر.

حطه في الخدين. والله زينة والله تشتهيها العين، لولا خوفه من الله لقطه في الخدين، اللي نورهم خلى حر

عندك وبقالي سنين. أما الأقل

خيالي يسبق الفكر الخيال افتكت ظهرة امالي اللي دبلها الامال كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال افتكت

وأقول مثير الحب يجمع بين قلوبنا وأقول مثير الحب يجمع بين قلوبنا.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية FM.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.